0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

برامج، سوالف، مسابقات والعاب، أغاني، معلومة حلوة، خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: على البحر،
1: على البحر
0: أو في البر،
1: أو في البر
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف

0: بالصدفة.
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

وانا بعد مشتاق يشوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنية.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

يسعد صباحكم مستمعين إذاعة إمارات FM في برنامج أحلى صباح. صباح جديد علينا وعليكم، صباح جميل إن شاء الله علينا جميعا. برنامج أحلى صباح اللي طلع عليكم يوميا من يوم الأثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح، أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. اليوم بكم معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج. مثل ما تعودنا دائما وأبدا نبتدي أولى صباحاتنا بكلمة للوطن. فعلا اليوم نقول صباح الخير يا وطن، يا وطن العطاء. في كل يوم نستيقظ على نعمة الأمن والاستقرار نتذكر أن وراء هذا الشعور قيادة حكيمة وشعب يؤمن بأن النجاح الحقيقي يبنى بالتعاون والمحبة. الإمارات ليست فقط المكان الذي نعيش فيه، بل هي البيت الذي يجمعنا، يمنحنا الفرصة لنحلم ونعمل وننجح. اللهم احفظ دائما وابدا دولة الإمارات، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان، واجعلها دائما وطنا للفخر والإنجاز.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: عند الإشارة،
2: عند الإشارة. يسعد صباحكم من جديد بالخير كل مستمعين إذاعة إمارات FM وكل اللي تابعونا أيضا صوت وصورة على تيك توك لايف، حياكم الله. صباح النور والسرور، هلا والله، مرحبتين أميرتهم، حياك الله، يا مرحبا. وكل اللي تابعونا أكيد على التيك توك لايف، كالعادة نبتدي صباحاتنا في فقرة عند الإشارة، ومعنا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن.
3: صباحك الله بالخير والنور ورد، صباحك جميل ولجميع المستمعين من الإمارات FM، أتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله. فيما يخص حركة السير، حب أطمنكم وأطمن المستمعين بأن الحركة السيابية تستثناء على الطرقات تتشهد كثافة مركبات أقل بكثير من المعتاد. مركز هذه الكثافة على السير المقطع متصل في اتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن تفسير النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد في الاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
2: يعطيك العافية، كل الشكر لك عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأكيد نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

0: ونقول صباح الخير من جديد على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف ويسمعنا أيضا عبر أثير إمارات FM. نروح لأولى فقراتنا اليوم سين جواب. سؤالنا لكم اليوم مستمعين إذاعة إمارات FM، أول شيء جاهزين للسؤال؟ يا مرحبا، صباح النور والسرور حمد، حياك الله. حاضرين حاضرين، نحط لكم كل الأغاني اللي تبونها. نورك يا سارونا. زين، سؤالي لكم يقول كل واحد عادي يخبرنا بكل صراحة شيء استفاد منه. طبعا كل يوم يطلع لنا ترند جديد على السوشيال ميديا، اتوقع انكم شفتوا هذا الترند، شد انتباه وايد من الناس لأنه فعلا مفيد. الناس صاروا يشاركون الأشياء اللي اشتروها وبعد فترة اكتشفوا أنها أفضل مشتريات في حياتهم، ويقولون بكل ثقة هذا الشيء يندفع في كل فلس، أو يعني يستاهل كل فلس يندفع له. فبالنسبة لك أنت يلي تسمعنا اليوم أو اللي تابعنا على تيك توك لايف، شو هي الأشياء اللي تستاهل فلوسك؟ شاركونا على التيك توك لايف في إمارات FM أو على الاسمس 3666، خلونا نستفيد من بعض. سلطان يقول على طول القهوة، الأكل والساعات. بشرة تقولكم موتر آخر موديل من بن سعيد ولا شيء. A7 A تقول العبي سفراتي، مشتريات الدكان. أكيد في شيء معين أنتوا اشتريتوه أو استثمرتوا فيه بنفسكم حسيتوا أن هذا الشيء يستاهل. فيصل يقول الحلاق وغسيل السيارة، الكوفيات من إيه، جاكيت قبل فترة اشتريتها، يقولكم انجينير عمار أتوقع، البيت بو زايد، العقار من اتش اي. سلطان يقول القهوة وانتهى، راحتي النفسية مشترنها. اوكي، صباح النور والسرور صارونا حياة الله. الاكل، العطر، البي سي، عاد من اللي محبين الألعاب الإلكترونية بالنسبة له هذا أحسن شيء اشترى. السفر، ممكن في ناس يقولون والله أنا استثمرت في مثلا علاج بشرتي، او مثلا خلنا نقول ما عندي مشكله ادفع ادفع ادفع عشان اعالج شعري اعالج بشرتي، وتحسون ان هاي الاشياء اللي تدفعون عليها تستاهل فلوسكم. في ناس ممكن تقول سيارتي عادي عندي اني ادفع عليها واحس انها تستاهل كل فلس. بالنسبة لك أنت اللي تتابعنا على التيك توك لايف واللي تسمعنا عبر الأثير، شو هالشي اللي اشتريته وما ندمت عليه وتنصح الكل أنه ياخذه وتحس أنه فعلا يستاهل فلوسك؟ شاركنا، نتريى مشاركاتكم أكيد على التيك توك لايف. التسلا من الفلاسي، في ناس بعدهم مش مقتنعين بالسيارات الكهربائية، لكن الفلاسي يقولكم انه هو فعلا يعني يحس ان التسلا بالنسبة له تستاهل فلوسه. محمد يقول ارض. يلا نتريى مشاركاتكم على التيك توك لايف. ناخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم.
1: الأغاني الحصرية ويلا خلق السعادة الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
1: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات اف ام.
3: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات اف ام.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
3: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
6: للي على التيك توك يسألون شو كان اسم الأغنية مالت ميحة حمد، الحب الأول للمطرب المبدع أكيد ميحة حمد. خلونا نرجع لهذا الترند اللي موجود على التيك توك. ترند الناس تقول شو هي الأشياء اللي تستاهل فلوسك، أشياء هم اشتروها وحسوا إنه فعلا تستاهل كل فلس يندفع فيها. في ناس ممكن تقول والله اشتراكي في النادي يستاهل إني أدفع

عليه فلوس. مكنسة روبوت وفرت الجهد والوقت مثلا، ماكينة قهوة في البيت عشان ما أتم مصرف وايد على القهوة برا، هذه بعد تستاهل فلوسك. نعال طبي مثلا بعد يستاهل فلوسك. انت بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم واللي تابعنا على التيك توك لايف، شو هو الشيء اللي فعلا يستاهل فلوسك؟ مرحبا بكم، حياكم الله، صباح النور والسرور. يا مرحبا كلاود. دينا تقول تعليمي وأي شيء لهلي يسوى فلوسي. اس اتش تقول استشوار دايسون. عين يقول في 60، عدة في 60. ريان يقول الدراسة. أبو خليفة يقول سيارة وبيت ولبس وخاصة العقال. عيني يقول أيضا سيارة. جامعتي من أس، تشتري بيت وتحطين كل ما تحتاجينه فيه. فعلا كل واحد فينا عنده شيء اشتراه ويحس انه فعلا هذا الشيء سهل لحياته. فانت يلي تسمعنا اليوم واللي تابعنا على التيك توك لايف، خبرونا شو هي الاشياء اللي فعلا سهلت عليكم حياتكم وتنصحون فيها وتستاهل فلوسك. حلو ان الواحد يشارك هذه الاشياء، خصوصا اذا انت من الناس اللي استفدت منها. ناخذ هذا الفاصل الغنائي وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح لين الساعة 10 الصبح، لين إن شاء الله ما توصلون دواماتكم وانتوا سالمين، فموجودين أكيد وياكم في برنامج أحلى صباح. يلا ناخذ هذا الفاصل.

إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. رئيس الدولة يبحث مع ولي عهد عجمان شؤون الوطن والمواطن. المواطن على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية في الإمارات. أيضا من خلال اتصال هاتفي، رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان عن تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ترسخ الحضور العالمي للغة العربية. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، في اجتماع برئاسة عبد الله بن سالم القاسمي، تنفيذي الشارقة يعتمد تقرير الحساب الختامي لعام 2025. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم وتأسست منذ عام 2003. أيضا منصور بن زايد إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالميا وهو إنجاز إماراتي. الإمارات نموذج عالمي في تطوير العمل الحكومي والقضائي. $11.5 مليون لتنفيذ المبادرة. الهلال يطلق سقي الماء في الصيف. مبادرات نوعية تنفذها الهيئة داخل الدولة وأيضا خارجها لتعزيز شراكتها المجتمعية. $600,000 من دبي الإسلامي لدعم مبادرات دبي الخيرية. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، في دعم الابتكار المؤسسي وتنمية القدرات، تعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد وإقامة دبي. أيضا تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات ذات الاهتمام المشترك. وأيضا في 19,000 مدرسة للتعليم تستقطب 2 مليون طالب حول العالم، أو عفوا 1,000 للتعليم. أيضا من الأخبار المميزة في جريدة الاتحاد والأخبار المسعدة، أيضا في مركزي تدريب سويحان وليوان، هيام بن مبارك وياس بن حمدان يشهدان تخريج الدفعة 24 من مجندي الخدمة الوطنية. ألف مبروك لمجندي الخدمة الوطنية في الدفعة 24 في تخرجهم اليوم. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق. أيضا في صحيفة الاتحاد، وسط منافسات يومية بين المزارعين والمنتجين، العين للرطب يتوج الفائزين في الخلاص والتين وأجمل مخرافة. أيضا في العين للرطب، السوق التراثي يعيد تقديم منتجات البيئة المحلية. طبعا مهرجان العين للرطب مستمر حتى تاريخ 31 من هذا الشهر، ففرصة جميلة ان الواحد فعلا يزور هذا المعرض او المهرجان عفوا. امس انا كنت هناك ما شاء الله، والناس كلها متزاحمة انها تشوف المكان وتشوف المهرجان.

وتتعرف أكثر أكيد على كل إنتاجات النخلة. تحدي الرطب، لعبة تختبر معرفة الأطفال بأصناف الثمار. مهرجان العين للرطب، خلال 6 أشهر 27 مليون عملية تواصل عبر القنوات الرقمية للموارد البشرية. أيضا مستمعينا، من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة توحيد الصف لاستئصال الآفة. زايد بن حمد أهمية دور الشراكة المجتمعية في استئصال آفة المخدرات. أيضا بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع الأول لمستقبلهم. أيضا في النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية بالهند، الداخلية تشارك في اجتماع الانتربول لخبراء الأدلة الجنائية الرقمية.

ونختتمها بهذا الخبر. تطوير شبكة إنارة الطرق في جزيرة أبو ظبي والبر الرئيسي بنظام LED. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إيان ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مرة ثانية في الساعة الثانية لا الساعة الأولى من برنامج أحلى صباح. طبعا اللي يقولون نغير الأغنية, الأغنية هاي كانت عن إمارات FM عن إذاعتنا, فسمحولي ما أقدر أغيرها, هذه هاي لازم كل شوية أحطها. زين حطولي شو الأغاني اللي تبونها. للأسف والله الأغاني اللي غير خليجية مو موجودة عندنا هني. يلا بدور لحظة. بس الأغاني الخليجية. زين كتبوا لي اسم المطرب, اسم الأغنية اللي تبونها, بالكم طيب. ما في يا سعيد. مو موجودة عندنا. ما في. خلنا نشوف هاي الأغنية مالت ميحد.

لحظة. يلا ما علي، نسمع هاي الأغنية لين ما ندور الأغاني اللي تبونها. أوكي.

0: حلوة هاي الأغنية، أحسها أهداء لكل مريم تسمعنا اليوم عبر الأثير وتتابعنا على التيك توك لايف.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف.

والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

وصباح الخير يا مدلل. يلا هاي الأغنية هداء لكم كلكم. نصبح عليكم اليوم في برنامج أحلى صباح. عاد شو تبون أكثر؟ نبيل شعيل يصبح عليكم.

يلا نبغاكم توصلون الدوام وانتو تشي طاقتكم حلوة مستانسين متحمسين تبدون يومكم بشكل جميل إن شاء الله.

بخبركم عن موضوع راح تنصدمون منه مثل ما أنا انصدمت الصراحة. تخيلوا، طبعا منظمة اليونسكو تشير إلى أن العالم يضم حوالي 7000 لغة، لكن 40% منها مهددة بالاندثار، وبعض اللغات ممكن ما يتكلم فيها إلا عدد قليل من كبار السن. فأنتوا تخيلوا معاي ممكن في لغات خلاص تنقرض من الحياة، ما تكون موجودة أبدا، الناس ما تبدأ أو ما تتكلم فيها. شعور مش حلو صح؟ قبل ما نتكلم أكيد عن هذا الموضوع، خلونا نسألكم هذا السؤال. لو سألتكم شو هي الكلمة اللي تتمنون أنها ما تختفي في لهجتنا الإماراتية، تحسون هاي الكلمة مهمة ويعني من تراثنا فما تبونها في يوم من الأيام أبدا تختفي؟ أولنا مارون تقول إنزين، حنان تقول فديتك، مريم تقول مايا، عيل غناتي. شم تقول بنظهر حلو. ريسبونس يقول لبيه. طشونا من موني تقول ما تبغى الكلمة انها تختفي. يقولون ان كلمة غناتي حلوة فما يبونها تختفي. بعد شبرية يقول حمدان. طشونا ناش، كلمة ناش. لو لاحظتوا ان في كلمات بس يداتنا الكبار يقولونها، ممكن نحن او الجيل حتى الاصغر ما يستخدم هاي الكلمات. يعني مثلا كلمة طشونة مو بوايد متعارف انها تستخدم، خاصة الصغار الحين.

انتوا تخيلوا معاي انه فعلا في لهجات ولغات خلاص انقرضت. بعطيكم مثال، لغة الاياك طبعا في ألاسكا كانت تستخدم بين شعب الاياك في ألاسكا. في عام 2008 توفيت ماري سميث جونز، واللي كانت تعرف بأنها آخر متحدثة بطلاقة بهاي اللغة. بعد وفاتها ما صار في أحد أبدا يتكلم بهاي اللغة، تخيلوا، ويستخدم هاي اللغة كلغة يومية. هني طبعا للأسف اندثرت هاي اللغة وما عادت تستخدم أبدا. أيضا في جزيرة مان لغة المانكس، في عام 1974 توفي آخر متحدث أصلي فيها، واعتبر اللغة طبعا منقرضة. لكن المثير أن المجتمع عاد إحيائها عبر المدارس والتسجيلات القديمة، واليوم في وايد من الأطفال يتعلمونها من جديد. انزين تتوقعون شو سبب ان ليش اللغة هذه تندثر او تنقرض؟ شو هي الاسباب اللي تخلي هذه اللغة ما تتم عبر السنين مثل اللغات اللي تكلمنا عنها اليوم؟ وايضا مثل الكلمات اللي ممكن تكون في يوم من الايام كلمات من التراث اللي ما نستخدمها في حياتنا اليومية، شو هو السبب؟

0: الناس.
1: جيم تقول اللغات الدخيلة هي اللي تخرب علينا. التهميش من ريسبونس. يعني فعلا أنا شفت بصراحة أن في ناس تهتم, يعني خلنا نقول عن النطاق في الإمارات, يعني في ناس صارت تهتم للغات الأجنبية أكثر من اللغة الأم اللغة العربية. صاروا يقولون أوكي هذا هذه اللغات أو اللغة الإنجليزية خلنا نقول بالتحديد هي لغة المستقبل, هي اللغة اللي راح يستفيد منها الطفل, لكن في نفس الوقت يقل الاهتمام باللغة العربية وبلهجتنا المحلية. فدايما وأبدا دولة الإمارات يعني سباقة في هاي الأمور ومهتمة بكل تفاصيل التراث والعادات والتقاليد, ومهتمة أيضا في أنها توصل هذه اللهجة والعادات والتقاليد والتراث لأصغر جيل, وهذا الحلو الموجود طبعا في الإمارات. كان في فترة من الفترات في اللي هو الكتاب السنع كان في المنهج الدراسي عند الطلبة, صراحة كان وايد حلو.

0: لكن دائما وابدا المدرسه الاولى هي المنزل، فحلو ان الواحد يبدا من البيت اول شيء، يسولف مع عياله باللهجه الاماراتيه المحليه واللي تكون فيها هاي الكلمات اللي العريقه في دوله الامارات. هذا الشيء اللي راح يخليهم دائما يتذكرونها. يلا نسألكم مرة ثانية، شو هي الكلمات اللي تتمنون انها مستحيل يعني ما تبونها انها تختفي في لهجتنا الإماراتية؟ شاركونا على التيك توك لايف في إمارات اف ام او على الاسمس 3666. ناخذ هذا الفاصل ومكملين وياكم في برنامج احلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني،

طبعا هاي الأغنية من اختياركم على التيك توك لايف، واجد المهندس على الله.

لو سألنا نفسنا كيف تنقرض اللغة لا لقينا أن الجواب ممكن الناس اللي تهاجر والاندماج لما تنتقل العائلات من بيئة لأخرى تتحدث بلغة مختلفة، والأبناء هني بعد باستخدام لغة المدرسة والعمل أكثر من اللغة اللي يتكلمون

فيها في البيت. أيضا بالنسبة للناس أيضا اللي يحسون أن الشعور بأن لغتهم هذه غير مفيدة ما تفيدهم، بعض من الناس يتركون لغتهم لأنهم يعتقدون أن اللغة الأخرى تمنح فرص أكثر وأفضل في الدراسة والوظيفة، فما يركزون على اللغة الأم. والموضوع الأخطر في هذا كله إذا كان الأب والأم ما يتكلمون مع عيالهم بلغتهم الأم، ممكن ينقطع أيضا انتقالها من جيل واحد بس. المعلومات الصادمة وراء هالموضوع أن في بعض الدراسات تقول أن اللغة قد تختفي كل أسبوعين تقريبا، بينما نحن نتكلم اليوم ممكن تكون في لغة في مكان من الأماكن تقترب لآخر أيامها. لكن الحمد لله في دولة الإمارات نموذج جميل في الحفاظ على اللغة العربية والهوية أيضا الإماراتية، رغم وجود مئات الجنسيات واللغات في دولة الإمارات والاهتمام جدا كبير باللهجة الإماراتية والشعر النبطي والمفردات التراثية. أكيد في دولة الإمارات ليس مجرد حنين للماضي، بل حماية لذاكرة المجتمع. يعني مثل ما قلنا، تخيل كلمة السنع، كلمة الفريج، كلمة القيض، كلمة يعني الكلمات الحلوة هذه التراثية الجديمة، هذه الكلمات ما لاقي حد يقولها أو تنقرض لا سمح الله. هني هذا الواحد ممكن يعني نزعل إذا كانت هاي الكلمات مش موجودة أو ما نتداولها ونتكلمها في حياتنا اليومية.

0: ختاما عن هذا الموضوع، أكيد اللغات لا تموت فجأة بل تضعف عندما نصمت عنها. يلا ناخذ هذا الفاصل وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح، وبنروح للفقرة اللي تحبونها وايد، فقرة الأسئلة، ونشوف مدى طبعا معلوماتكم العامة على التيك توك لايف. أكيد تقدرون تشاركونا على إمارات اف ام تيك توك لايف أو على الاسم 3666. يلا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: لتفوح الرحب بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

0: تدرون انه في اكبر تحطيم للاسعار في بان هوم؟ خصومات مذهلة من 50 ل 90% على الاثاث الاكسسوارات. ايضا سارعوا في الفترة محدودة، تسوقوا الان في الفروع او عبر موقعهم الالكتروني panhomestores.com. فرصة حلوة بصراحة دام ان الاسعار من 50 ل 90% خصم، انا اشوف انها فرصة وايد حلوة.
1: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
0: كل يوم نحن نعيش أشياء نشوفها بعيوننا، لكن قليل نسأل نفسنا ليش. أسئلة بسيطة لكن أجوبتها ممكن تغير نظرتنا للحياة. اليوم راح نكتشف مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي يمكن مرت عليك، يمكن فكرت فيها في يوم من الأيام، أو يمكن أول مرة نخليك تفكر فيها. يلا جاهزين للسؤال؟ ما في جوائز للأسف، بس نبغى نشوف نحن معلوماتكم، هل أنتوا يعني عندكم المعلومات الكافية؟ يلا. يلا الجائزة ان نقول اسمك على التيك توك لايف، شو رايك؟ انزين، سؤالنا لكم يقول اليوم الأسئلة معظمها او خلنا نقول اغلبها عن الفضاء وعالم الفضاء. عواشي تقول خطيرة الجائزة، عيبتها. إنزين، ليش الفضاء مظلم رغم وجود الشمس؟ شو السبب؟ لأنه ما في جاذبية من دبليو إي، الغيوم من كوفي، ما في كهرباء وفواتير، لأن الشمس تدور، لأن ذكاء اصطناعي. إن شاء الله عليكم عليكم أجوبة. لأن فراغ من أتش مسوين تحويلات، هشام يقول شو السبب صدق؟ يعني دام إن الشمس موجودة في الفضاء، لكن ليش الفضاء مظلم؟ لأنه واسع مداه هشام. أحمد يقول لأن الضوء لا يرى، شي راح الكومنت، لأنه يحتوي، لا يحتوي على هواء. ألف يقول لأنه ما في انعكاس. والله جوابتكم حلوة صراحة، بعضها عدم وجود غلاف جوي يشتت الضوء. إنزين، تبون تعرفون شو الجواب؟ أغلبكم طبعاً جاوبتوا صح، لأن الفضاء شبه خالي من الهواء، وعشان شيء على الأرض ينتشر الضوء، ضوء الشمس بشكل أسرع وأسهل بسبب الغلاف الجوي. أما في الفضاء فلا يوجد هواء كافي ليبعثر الضوء، لذلك يبدو مظلم. والله وعندكم المعلومات الجميلة أيضا في مجال الفضاء. ياس أشوف أنه ما شاء الله في ناس وايد تجاوب والأجوبة تكون صحيحة. سؤالنا الثاني، ليش رواد الفضاء يطفون داخل المركبة؟ حلو النظام، كله من شات جي بي تي. متى يمديكم؟ بدون غش يا جماعة، ها بدون غش، فكروا، ما في جاذبية؟ لأن ما شيء أكسجين برا، يكونوا نايمين. شما تقول ما في جاذبية لأن فراغ، جاذبية يقول علي فعلا، لأن مب لأن الجاذبية معدومة، بل لأنهم هم والبركبة يستطيعون أو يسقطون حول الأرض بنفس السرعة، فعشان شي يحسون بشعور عدم أو انعدام الوزن. هو فعلا ما في جاذبية هناك، لكن في نفس الوقت لأنهم هم والمركبة يدورون أو يسقطون حول الأرض بنفس السرعة، عشان شي تسمى الحالة هذه انعدام الوزن.

انزين يا ترى ليش السماء زرقاء مو بنفسجية مع ان اللون البنفسجي موجود في الفضاء؟ أميرة تقول انعكاس البحر، عمار يقول بسبب مياه البحر، بس انتوا لو لاحظتوا ترى المي شفاف. ها فكروا هشام يقول ما له دخل البحر. أحيد السالفة فيها انعكاس. أميرة تقول السماء هي اللي تنعكس على البحر. مشاركة على تيك توك لايف. أم سبن أيضا يقول نفس الموضوع. ما في غش يا جماعة. أوكي تبون تعرفون شو الجواب؟ الجواب الله يسلمكم، لأن عيوننا أكثر حساسية للون الأزرق، كما أن الشمس تبعث كمية أقل من الضوء البنفسجي، عشان شي نشوف أن السماء زرقاء. صح البنفسجي يتشتت أكثر. حمدان واضح أنك شو غاش، يتشتت فعسب شي ما يكون لون السماء. انزين خلنا نشوف السؤال اللي بعده. ليش يا ترى العلماء يوم منهم يكتشفون كوكب من الكواكب اول شيء يدورونه الماء المياه؟ بشرة تقول حمستيني بالأسئلة حتى نومي طار. لأن مصدر الحياة ومولدها من ألفا، الماء سر الحياة من كيف؟ لأن مصدر الحياة، لا حياة بدون الماء. يا سلام عليكم، كلكم جاوبتوا صح. أسامي يقول يمكن لأن عطشانين، ممكن فعلا الجواب صح، لأن الماء عنصر أساسي للحياة، فوجوده يعني أن الكوكب ممكن يكون مناسب للحياة أو كان صالح للحياة قديما وفي ناس كانت عايشة فيه ممكن. طبعا أكيد كلنا سمعنا عن موضوع الكوكب الأحمر المريخ، يوم قالوا إن في ناس راح يسكنون في المريخ ومن هاي الأمور، فهل أنتم من الناس اللي ممكن في يوم من الأيام تجاسفون وتروحون تسكنون في كوكب غير كوكب الأرض؟ لا كيف يا عواش، يمكن ما شفت الكومنت، ما عندي مشكلة سهر الليل. إذا بيعطون

تفريغ من العمل. محمد يقول لا بتشتغل عن بعد حتى لو إن شاء الله تكون في أي كوكب من الكواكب. هشام يقول إذا البترول هناك رخيص بروح. انزين يلا السؤال اللي عقبه، ليش يا ترى كوكب زحل عنده حلقات؟ شو السبب؟ عواش تقول يلا خلاص كلكم اطلعوا وروحوا المريخ وخلوا لها الأرض. لا مو بحلقات البصل يا عواش، إعصار. يواكب الأجواء من فهد حيول ام 7 يقول. ليش فكروا والله شو معنى هذا الكوكب عنده حلقات؟ هشام تقول انه مصدق. جاذبيته قوية. هشام يقول حياك الله يا خالد، يا مرحبا. عنده بطاقة VIP مروان. انا ما اتوقع انكم تعرفون جواب هذا بصراحة، فبخبركم شو الجواب. حلقات زحل تتكون من مليارات القطع الصغيرة من الجليد والصخور والغبار، ويعتقد أنها بقايا أقمار أو مذنبات تحطمت بفعل جاذبية هذا الكوكب. يلا هذا السؤال اللي فعلا اللي جاوب عليه يعني هو إنسان عنده المعلومات وفعلا إنسان مثقف. أوكي السؤال يقول ليش كوكب الزهرة هو أسخن كوكب رغم أن عطارد هو أقرب كوكب للشمس؟ شو السبب؟ الله يسعدك يا أم، شكرا. سهر الليل يقول زعلان، يتحمل الحرارة كيف يدور بسرعة. لأن حجمه أكبر ويستقبل الشمس أكثر. وش رتقول لأنه يتعصب بسرعة؟ فكروا كوكب الزهرة درجة الحرارة فيه أعلى عن الكواكب كلها أصلا، رغم أن عطارد هو الأقرب للشمس. يا سلام. لأنه أكبر من عطارد تقولون عشان شي بسبب الغلاف الجوي. انزين الله يسلمكم الجواب، لأن الزهرة يمتلك غلاف جوي كثيف جدا يحبس الحرارة، فيحدث ما يعرف بالاحتباس الحراري، فتصل درجات حرارته إلى أكثر من 460 درجة مئوية. يا ساتر.

انزين يلا سؤال ثاني. والله معلوماتكم العامة حلوة. سؤالنا يقول ليش أورانوس يدور وهو مائل؟ يعني ما يدور عدل، يدور وهو مائل، شو السبب؟ في دوخة.

أحب من الوقفة يقولكم في رقاد توني أمدح معلوماتكم العامة يا جماعة شوفي لأنه يكون سهران وفي فوبيا هي والله يا أميرة صدق سؤالي يقول ليش أورانوس يدور وهو مايل؟

0: ما عنده سالفة بعد. صح مهالة بارض. انزين جوابنا يقول يعتقد العلماء أن الكوكب ضخم واصطدم فيه قبل مليارات السنين، اصطدم فيه كوكب أكبر منه فغير ميلانه حتى أصبح يدور وكأنه على جنبه. هذا اعتقاد العلماء طبعا من هذا الموضوع، أن هذا الكوكب يدور بهاي الطريقة لأنه اصطدم قبل من مليارات السنين بكوكب أكبر. يلا السؤال خلنا نقول بسيطة شوي، ليش كوكب بلوتو ما عاد يعتبر ككوكب؟ شو السبب؟ لأنه صغير، انطرد من مجموعة الكواكب، خارج المجموعة الشمسية، ما يوصل له الشمس من هشام، كبر في العمر، خارج النظام الشمسي. لا أغلبكم جاوب صح، لأن الله يسلمكم في عام 2006 أعاد العلماء تصنيفها إلى كوكب قزم، لأنه ما يستوفي جميع شروط الكوكب، وأهمها أنه لم ينظف مداره من الأجسام الأخرى، فعسى بشي لأنه بعد صغير الكوكب، فيعني ما عاد يعتبر ككوكب مثل الكواكب الأخرى. هذه هي أسئلتنا اليوم في برنامج أحلى صباح، معلوماتكم جميلة بصراحة، وأكيد كل يوم نحن في فقرة ليش نسأل هاي الأسئلة اللي ممكن تفيدكم في يوم من الأيام، ونشوف طبعا معلوماتكم العامة وراء هاي الأسئلة. خلونا ناخذ هذا الفاصل أكيد ونكملي وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة، إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
3: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لنك تقدر. أحلى صباح.
4: على مر الأعوام أجمل الأنغام إمارات اف ام.
3: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

اليوم يوم مميز بكل تفاصيله. اليوم يوم طبعا مميز أكيد. تم تخريج الدفعة 24 من مجندي الخدمة الوطنية. تعتبر الخدمة الوطنية ركيزة استراتيجية لبناء جيل قوي يمتلك مقومات القيادة والانضباط لحماية أمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكيد بتخريج الدفعة 24 من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية بدأت مسيرة هذه الدفعة باستقبال المجندين في هذا العام أكيد عام 2025 31 أغسطس والتدريبات الجاهزية وتحت إشراف قادة هيئة الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط التي فعلا دعمت سوق العمل وغيرها من الأمور للمجندين.

0: في مركزي تدريب سويحان وليوان هيان بن مبارك وياس بن حمدان يشهدان تخريج الدفعة 24 من مجندي الخدمة الوطنية. وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بحضور معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء، أيضا الركن حمدان أحمد الزيودي قائد قوات الاحتياط. حفل تخريج مجندي الدفعة 24 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان وبحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين. تضمنت مراسم تخريج عروضا عسكرية عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون، وأظهرت أيضا ما اكتسبوه من مهارات ميدانية وقدرات بدنية وانضباط عسكري، إلى جانب جاهزيتهم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات بكفاءة واحترافية. وأكيد بعد إتمامهم البرنامج التدريبي المقرر، أيضا أكد قادة مراكز التدريب أن المجندين في الدفعة 24 خضعوا لبرنامج تدريبي متكامل شمل مراحل التأهيل الأساسي والتدريب التخصصي والتطبيقي وفق أعلى معايير التدريبية، بما يسهم أكيد في إعدادهم وتأهيلهم للانضمام في صفوف القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتهم للإسهام في أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار. وفي مراكز تدريب ليوا شهد أيضا الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان بحضور أيضا معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة حفل تخريج مجندي الدفعة 24 من منتسبي الخدمة الوطنية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين كبار الضباط وأيضا المسؤولين. ويجسد حفلا التخريج لاهتمام التواصل بتأهيل الكوادر الوطنية وأيضا ترسيخ القيم والانضباط والولاء والانتماء وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية بما يعزز الجاهزية في القوات المسلحة ويدعم مسيرة الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته. نقول طبعا من إذاعة إمارات اف ام ألف مبروك التخرج يا أبطال الوطن يا حماة الدار، نتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق والتميز في مسيرتكم الجامعية أيضا القادمة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم واضي.
2: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات اف ام.
1: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على إمارات اف ام.

0: سلام سلام سلام. هلا هلا هلا هلا هلا أصار.
1: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

نروح لفقرة بالعكس. كم مرة سمعنا لما تكون زعلان ولا متضايق ولا معصب دايما يقولون لك والله طلع اللي في خاطرك لا تكتم، أو إذا عصبت صرخ راح تروق، يعني طلع اللي بداخلك كله. لكن هل فعلا هذا يعتبر تنفيس عن الغضب ويخفف عن الغضب، ولا ممكن يزيده في يوم من الأيام؟ هذا الاعتقاد المنتشر عند وايد من الناس، لكن الدراسات النفسية الحديثة تعطينا صورة مختلفة تماما عن هذا الموضوع. لما الواحد يتعرض لموقف يزعجه، أول ردة فعل غالبا يكون إنه نبي نفضفض، نطلع اللي بداخلنا، نطلع غضبنا بأي طريقة، سواء بالصراخ، ضرب على الطاولة، أو حتى إعادة سرد الموقف لكل شخص قدامك. لكن العلماء، علماء النفس، قالوا شيء ثاني. يفرقون طبعا علماء النفس بين التعبير الصحي عن المشاعر وبين إعادة اشعال الغضب. يعني في فرق الموضوع، في أشياء في مرات تكون فعلا تنفيس عن الغضب، وفي مرات تزيد الغضب. التعبير الصحي يعني انك تتكلم بكل هدوء عن شعورك وتحاول تفهم سبب هذا الغضب. أما الاستمرار في الصراخ وكل شوي يلا ترجع الموقف وتقعد تتذكر شو صار وشو ما صار، وهذا ما أدري شو قال لي، وهذا ما أدري شو سوى، فهذا أحيانا يخلي الدماغ يعيش حالة من الغضب بدل ما أنه يهدأ من الموضوع. دراسات تقول في سبعينيات القرن الماضي انتشرت الفكرة اللي اسمها نظرية التنفيس، وكانت تقول أن إخراج الغضب يخففه مثل البخار إذا خرج من القدر. لكن مع مرور الوقت بدأت الأبحاث تختبر هاي الفكرة، فالنتائج كانت مختلفة تماما. من أشهر الدراسات لعالم النفس براد يقول وجد فيها أن الأشخاص اللي كانوا يعانون من الغضب وبعدها عبروا عن غضبهم بطريقة عدوانية مثل ضرب كيس الملاكمة أو أنهم يفكرون بالشخص اللي عصبهم، ما كانوا يهدون، كانوا يصيرون أكثر غضب وعدوانية مقارنة باللي قعدوا مع نفسهم بهدوء أو شتتوا انتباههم من هذا الموضوع. وفي عام 2024 نشرت مراجعة علمية كبيرة جمعت نتائج أكثر من 150 دراسة، ولخصت طبعا الأنشطة اللي ترفع مستوى الإثارة في الجسم أثناء الغضب مثل الصراخ أو الضرب أو التنفيس العدواني. هذه أبدا ما تساعد على أنك تهدأ من العصبية اللي أنت فيها، بينما كانت الأنشطة الهادئة مثل التنفيس العميق التنفس العميق والاسترخاء والمشي الهادي أكثر فعالية في أن الواحد ينزل أو يقلل من مستوى الغضب اللي فيه. بالنسبة لك أنت يلي تسمعنا عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، شو رأيكم في هذا الموضوع؟ هل أنتوا مع هاي الدراسة ولا ضدها، ولا تحسون أن أنتوا ما ترتاحون إلا لما تفضفضون؟ حاضرين. مروان يقول أنا محايد. سؤالي يقول أن الدراسات اليوم تقول أن التنفيس عن الغضب أو لما الواحد يفضفض لما يكون معصب ولا يطلع حرته في أي شيء قدامه، أو يرجع يتذكر الموضوع أو أنه يخبر أي حد عن هذا الموضوع يزيد الغضب اللي فيه. لكن في ناس يشوفون أن هذا الشيء ممكن أنه يخفف عليهم الغضب ويعتبر تنفيس أكثر عن الغضب. أنتوا شو رأيكم من هذا الموضوع؟ أنا هاي شوفوا هذه مش معلوماتي، هاي كلها دراسات علمية من أبحاث طلعتها، لكن كل واحد أكيد كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة أنه يطلع فيها أو يقلل فيها.

مستوى الغضب اللي فيه. تفضفض فعلا مروان يقول اللي تفضفض مع الخالق أحسن من البشر. هني الواحد فعلا يرتاح. أيضا صح مرات يزيد الغضب كل ما أتذكر السالفة. مشاركة على تيك توك لايف

0: رسالتنا اليوم من الموضوع أن الغضب ترى شعور طبيعي كلنا نمر فيه، لكن الطريقة اللي نتعامل فيها مع الغضب هي اللي تصنع الفرق. مو كل تنفيس مفيد، وأحيانا الهدوء لدقائق أو المشي أو أن الواحد يتنفس بعمق يلا شهيق زفير أو حتى يأجل النقاش لما يهدى يكون أفضل من أن الواحد يعطي الغضب مساحة أكبر. وانت كل ما بتتذكر الموضوع كل ما بتحس أنه فعلا الشيء يعصب أو فعلا الشيء يزعل، وكل ما يزيد الزعل ويزيد تزيد العصبية. لكن لما خلاص تسوي طاف تنسى الموضوع، تحاول تتناسى وتكمل في حياتك العادية يعني، وتسوي الأمور الخاصة فيك، هذه اللي راح تخليك طبعا يعني تفتك من العصبية والغضب بشكل أسرع. المشاعر الواحد ما يكبتها، لكن ما نخليها دائما هي تقود تصرفاتنا. ممكن القوة الحقيقية مو إن نحن نطلع غضبنا بأي طريقة، بل في إن كيف إن نعرف نسيطر عليها قبل ما هي تسيطر علينا. ولا شو رأيكم؟ نأخذ هذا الفاصل. عيضة المنهالي اليوم ما سمعنا عيضة، خلونا نسمع هاي الأغنية. ولا لحظة قبل الأغنية نروح للإعلانات ونرجع بالأغنية، وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح لين الساعة 10. خلكم ويانا.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني،

0: اسم الأغنية شيخة الزين للمطرب المبدع عيضة المنهالي.
1: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

تدرون ان في لعبة جديدة بنتظركم في عالم وارنر برادرز ابو ظبي في جزيرة ياس؟ استعدوا لدخول احدث التجارب الجميلة في جزيرة ياس اللي تبدأ فيها بمغامرات مميزة بكل تفاصيلها. راح تلاقون نفسكم وسط مغامرة حاملة وحافلة بالإثارة والمؤثرات المذهلة. طبعا مثل ما تعرفون ان جزيرة ياس تضم العديد من الحدائق الترفيهية المائية وغيرها. ايضا طبعا اليوم نحن نتكلم عن وارنر براذرز واللي يعتبر اكبر مكان مغطى بالكامل مكيف، يعني ينفع في الصيف وفي الشتاء انك تزور عالم وارنر براذرز ابو ظبي في جزيرة ياس. والحلو ان المكان عائلي بحت والاطفال اكيد يستمتعون ويستانسون في هذا المكان، ففرصة جميلة ان الواحد يزور ويستمتع بألعاب عالم وارنر براذرز جزيرة ياس ابو ظبي. طبعا اللعبة الجديدة كليا بانتظاركم من تاريخ 26 يوليو في عالم وارنر براذرز في جزيرة ياس.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.

0: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
1: وصلنا للأسف لآخر فقرة في برنامج أحلى صباح، ظرف أبيض. ظرفنا الأبيض اليوم راح يتكلم عن الترابط الجميل اللي بيننا بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات. في كل وطن توجد حكايات تكتب بالإنجازات، لكن أجمل الحكايات التي يكتبها الإنسان هي التي بقلوبهم. في الإمارات من أجمل الأشياء اللي نفتخر فيها هو هذا الترابط اللي يجمعنا، إحساس أن نحن أهل مهما اختلفت أعمارنا، اهتماماتنا، أو حتى أماكننا. هني في الإمارات تشوف أن التكاتف في المواقف اليومية، والجار اللي يسأل عن جاره، نعتبر نفسنا كعائلة تجمعنا دولة الإمارات. في الناس اللي تفرح لنجاح غيرها، وفي كل شخص يحس أن إنجاز وطنه هو إنجازه بعد. يمكن سر جمال هذا المجتمع أن الخير فيه ما يوقف عند شخص واحد، ينتقل من شخص لآخر. نشوفه في مبادرات العطاء، في احترام الكبير، في المساعدة لكل محتاج، وفي الابتسامة اللي تعكس طيبة أهل الإمارات. الأجمل من هذا الترابط أكيد مستمعينا هو مو بس كلمة نقولها، هو شعور نحسه، نشوفه في تفاصيل كل حياتنا. لأن الإمارات ما قامت بس على مباني وإنجازات، قامت على الإنسان وعلى المحبة والثقة اللي تكون بين الناس. طبعا الله يديم المحبة والأخوة والترابط بيننا يا رب. مواطنين ومقيمين في هذه الدولة، كلنا إخوان أكيد، وكلنا سند وعون لبعض. ناخذ هذا الفاصل الغنائي ونرجع وياكم.

إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 10 عبر أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح. نشوفكم على خير إن شاء الله باكر. مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال

0: 90.8 إمارات اف ام برة صيف. الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 40-31، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 33-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بعيد.
1: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض. عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات اف ام في كل لحظة معاك.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
2: دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: منصور بسرعة، وينك؟
5: ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش؟ وين بتصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
6: من الاثنين لين الخميس
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. إمارات FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، والقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 40-31، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 33-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 11 تريليون و500 ملياري درهم حسب تقرير إحصاءات العمليات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية لارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 5 تريليونات و633 مليار درهم في نهاية الشهر.

0: الشهر بحسب بيانات المصرف المركزي. حققت مجموعة الدار أداء ماليا وتشغيليا لافتا خلال النصف الأول من عام 2026، ما انعكس على ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4,900,000,000 درهم، بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة. أعلنت أدنوك لتوزيع اليوم إطلاق منصة إنجيج من أدنوك، أول شبكة إعلانية متكاملة تطلقها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة في الدولة، في خطوة تعزز منظومتها الرقمية وتوسع نطاق القيمة التي تقدمها للعملاء والشركاء والعلامات التجارية. الخبر الأخير، أطلقت طيران الإمارات رسميا خدمة crypto.com pay لتتيح لعملائها استخدام حلول الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إيان موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا تراني اترياك.
1: ها
0: اترياك
1: انا
0: هي
1: انا واصل قبلك.
0: ما عليه، لان انا كنت بس واقفه مستحيه اني
1: شو
0: اطلب طلبات قبل لا تطير الطياره.
1: لا يا بنت الحلال، احنا بعدنا هني في المطار.
0: احنا ما وصلنا؟
1: لا يا بنت الحلال.
0: ليش؟
1: شو اللي ليش؟ تتحري الطياره يوم تتحرك. الحين وصلنا؟
0: انا غفيت على بالي انه يعني.
1: لا يا بنت الناس، انت حتى الجوز مالك ما طلبتي، هذا الريال بس حاط الشنطه فوق.
0: بسم الله، على بالي طبت الطياره.
1: لا لا يا بشنطه عوده.
0: كيف دخلها شنطه عوده؟ اذاننا واحنا بعدنا ما طرنا، وانا على بالي الحين بصبغ اظافري علشان انزل.
1: لا لا بدور، انت فاهمه الطياره غلط.
0: لا لا ترى يسوون سن شو؟
1: سن بلوك.
0: لا مو سن بلوك، سكين كير.
1: منو؟
0: البنات يبون كل أغراض البشرة هاي، ما أدري شو ترطيب
1: فاهمين،
0: يحطونه وأنه يسوون فلوج وهذا. بس توي شراتهم.
1: لا
0: أنا.
1: لا لا أنت غير.
0: ليش؟
1: أنت وايد عليك الصندل اللي تحطينه في البيت، انتهى الموضوع.
0: ما يخالف.
1: لا لا
0: أنا يعني أحاول أني أواكب التطور.
1: ولا تسوين شيء، أنت اللي عليك بس تقعدين هني وتدقين الفص هذا مال العصير وانتهى الموضوع. أما السبا مالك هذا رديه.
0: بس ما طرنا مستحية، أول مرة استحي صح؟
1: والله أنا متفاجئ فيك صراحة.
0: يعني ما ودي أحرجك، وانت أخوي اللي دايما دايما وأبدا معاي في كل سفرة، وأردي حرجتك كل السفرات ما يتعلى هذه.
1: لا لا لا لا لا، اليوم فيك شيء مش طبيعي.
0: زين وانا أسوي سكين كير عادي تصورني؟
1: عفوا
0: صورني.
1: ليش؟
0: عشان بسوي فلوج.
1: منو؟
0: فلوج هاي اللي اللي اللي يعني يحطون بعدين يسوي لي لايك على فيديوي.
1: لان انا خلاني اوصل مضيف انها ماتي.
0: منصور لا تخلي الحين اطلب الديوتي فري واخلي اشتري كله على حسابك، ترى الفيزا

0: قبل يوم كنت صغيرة كان حلم حياتي إني أصير مضيفة طيران.
1: الحمد لله
0: بس أبوي طحن هذا.
1: الحمد لله
0: طحن
1: ما
0: الحلم.
1: إيه. إيه والله لا بتأذينهم حتى المضيفة بتشغلينها
0: لا.
1: مضيفة حق.
0: لا مو بشي كان أنا كل دقيقة راح مو بشانك دقيت الجرس شو تبغي وايد دق الجرس أقول حق مثلاً باسنجر تخيل يعني داحرهم. نعم بعيبن هي الاتيتيوت مالي صعب
1: وايد عالي بعد
0: بهذه المناسبة السعيدة.
1: أيوة استوت
0: دافع فلوس دافع فلوس وأحتاج أن أرطب بشرتي فأبغي شرايح ليمون وقطعتين خيار حق العيون.
1: خيار حق العيون؟
0: والله العظيم البنات يسوون شي وصورون فيديو في الطيارة.
1: في الطيارة؟
0: أو أن كل ما بعدت المسافة كل ما زادت كريمات الوي أو أن تنزل يعني و
1: فريش.
0: هي فريش وترى أنت لما تطير فيزيائيا
1: ميثة حليلي المشكلة هذه شو اللي
0: ميثة مبصح كلامي مبصح ماسك روب
1: لا
0: بعد.
1: لا لا لا
0: لا روب ما أقدر أتحسس منه جربت مرة ميثة لا تخليني أتذكر جربت ماسك الروب قبل عرسي بليلة الله لا يراوج صار فيه قصت علي واحدة بنت اليران قالت لي حطي ماسك فويج قبل العرس بليلة أو أن تعيشين ببشرة نظرة أي نظرة أي نظرة زي ما صار فيني شيء
1: ممكن تحطي لي ويهج في الصحن
0: مثلا مع الكافيار
1: لا لا باكل مع العيش
0: هي شوف المجهول يقول لك حطوا الروب وخيار على عيونهم
1: يا المجهول استهدي بالله ونحن في طيارة وين روب وخيار نحن مو في سبا
0: لا حول ولا قوة الله
1: وينك وين هالسوالف انت يا بدور الله يهداك
0: شوف منصور دايما لما وقت الإقلاع البشرة تجف فإحنا البنات نعرف إن لازم نسوي سكين كير حق البشرة انتوا الحين الشباب شو تسوون يا طالع فيلم يا قاعد طالع مسجاتك والكلة تبى تشبك على النت يا ما تدري شو تسوي
1: ما في ما في ما في غير أني أنا حين أخبر العالم وين بنسير وبس وبعدها أبغيت
0: عندهم شغل عدل سكين كير
1: شفتي هاللي يعطونك مال العيون عشان تنامين
0: هي
1: هذا أحلى شيء في الطيارة
0: ما أقدر أحط خيار في عيني الحين ما أقدر
1: يحطي مع تحت هذا اللي بش اسمه
0: أخاف يدبق
1: هلو يا هلا
0: شوفي ميثا تقول الشباب يرقدون صح ونحن نحافظ على بشرتنا لين نوصل يعني منطقيا الإنسان لازم يحافظ على بشرته باكر تدفع فلوس بوتكس فيلر كل إبرة ذيك الرقم والأشياء لا لا
1: خلصينها في الطيارة
0: إيه فأنا أحافظ على بشرتي حتى الرمق الأخير يعني يمكن أوصل
1: الرمق الأخير قبل البشرة
0: إيه يعني 70 تحت 70 69 يمكن أيوة. أضرب بوتكس يمكن
1: حلو استوات
0: إيه بس صدق والله شباب وبنات يلي تسمعوني مرات في أم لما تطيرون بالطيارة شو تسوون أنا بصراحة الصدق مب تمثيلية في الفريج ما أكل ما أشرب ما أقوم لو شنطتي فيها دواي اللي بتنفس منه ما راح أروح أخذه ومستحيل أتحرك وتم قاعدة كني تمثال لين أوصل من كثر الخوف هاي أنا في الطيارة
1: أنا عارف
0: حتى يقولون لي زين شغلي فيلم أخاف أشغل فيلم وألتهي عن الطيارة والطيارة وجناح الطيارة
1: لا أنا عارف من شو خايفة شغلين فيلم عارف تعبتين بزرار الطيارة وتطيح
0: مثلا فكلنا خايفة وكله أسأل المضيفة أي جملتي is he okay عن الطيار أطمع على الطيار كان أمه موصيتني أطمن عليه
1: لا إله إلا الله
0: أنا وايد عندي مشكلة وأخاف لو سمحت المجهول شوف شو كاتب لا تقول شي بسم الله علينا
1: ليش
0: لا بسم الله قال الطيارة تطيح بسم الله
1: لا
0: بسم
1: لا لا
0: علينا.
1: ما بطيح ما بطيح مجهول لا تخوف ما فينا
0: اليوم وين بنسير
1: إيه المفروض من الموسيقى يعرفون
0: ما حطيت الموسيقى بعد
1: بتحطينها هي بعد شوي
0: بعد شوي
1: لكن في واحدة تقول لك ما طلبتي الجوس والله طلبت
0: طلب جوس وكافيار جوس. وخيار حق عيوني وضبطت الأمور
1: أنا عارف شو تطلب يا ناين تو لكن شوفوا بقولكم شغلة الدولة اللي بنروحها حلوة جميلة وأكلهم يا ويلك يا بدور ما دخلتين المطاعم
0: على فكرة أحلى شي فيها الأكل صراحة الأكل والسوق
1: ولا والسويت مالهم
0: هي أنا مو مع السويت السويت حقك
1: لا لا لا يا سحابة لا لا لا هني
0: مو ببعيد ها هي. كم ساعة أقول لهم
1: تقريبا 4:30
0: هاي يقول عندها بدور فوبيا الطيران بس بدون قوية تروح.

0: الغابات هي حق الغابات والتايجرز.
1: لا حق هالسوالف قريبة ما.
0: الفضول الفضول ما تتخيل فضول كيف يعني. أنا ملكة في الفضول بس في الطيارة لا ما أعرف شو هالقصة هذه.
1: أنا أعرف ليش.
0: شو؟
1: أنت وايد تشوفين هاي الأفلام مال الطيارات اللي يطيحن.
0: ما تتخيل على فكرة الصدق أنا وايد أشوف هاي الأفلام ما أدري ليش واللقافة اللي توديني لهالمكان.
1: لأن وايدين يتأثرون فيها على فكرة.
0: شفته وأنا إنسانة أتأثر لأني رقيقة المشاعر.
1: كنت بسوي فيلم بس الطيارة ما تطيح.
0: الطيارة توصل عشان بدور تقتنع.
1: أيوة.
0: اليوم بنروح لي قول لهم
1: تركيش كوفي تركيا.
0: تركيا اليوم بنروح تركيا وبنستمتع معاكم في الأجواء الجميلة. خلكم على السمع على الموجة الصح.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: على الموسيقى الحلوة.
1: بلد موسيقي.
0: اي والله.
1: اليوم إن لازم تفكرون وتتخيلون ان نحن ما راح نهبط في بلد عادي، راح نهبط في بلد مكانه نص في آسيا ونصه في أوروبا. بلد يفصل بين قارتين ويجمع في شوارعه المساجد والقصور والأسواق والكهوف والمدن المدفونة تحت الأرض.
0: يا سلام.
1: على فكرة أنا من الناس اللي رحت المدينة المدفونة تحت الأرض، وكان فيها مثل قهوة وتقعد تاكل بقلاوة وتشرب شاي وناس عايشة تحت الأرض.
0: التركيش كوفي.
1: هي ما تخيلني أنا ما شربته هناك.
0: حرام عليك.
1: اليوم نحن بنسافر لبلد ممكن في صباح واحد تشربون فيه الشاي قدام البسفور، وبعد الظهر تمشون داخل قصر عثماني، وبالليل تسمعون قصص عن جنية تسكن ببرج في وسط البحر.
0: أوف.
1: هاي تمويه عشان بوديك هناك.
0: ليش؟
1: اليوم وجهتنا لتركيا، بلد السلاطين والمناطيد والمدن الغارقة والخيول الخشبية والجبال اللي فوق آخر قمة الجبل تلقون رؤوس حجرية عملاقة.
0: يا سلام. ما أدري أنا يعني الدولة كلها على بعضها قارتين راحت لي وين؟
1: أيوة لازم أمر على الجنية.
0: ما أعرف ليش بدور.
1: أرجوك لازم أكشن وإثارة.
0: سياحة اليوم السياحة.
1: ما علي وبتروح عند الجنية
0: بعد.
1: إيه.
0: يكفي هذا اللي نطلع له فوق في التلفريك.
1: ما رحت لهذا، هذا شو حين بدور
0: بنا. تخافي من طيارة بتركبين تلفريك؟
1: على فكرة أركب تلفريك I don't mind. عادي متعلقة
0: الطيارة تخافين منها؟
1: إيه أحس
0: التلفريك عادي؟
1: لا يمكن أطيح ما قريب.
0: أي قريب؟
1: مو مثل الطيارة. مو
0: أنت شايفة تلفريكهم؟
1: لا ما شفته
0: الحمد لله.
1: أوكي. تركيا دولة كبيرة تمتد بين قارتين، أغلب مساحتها موجودة في آسيا ضمن الأناضول، وجزء منها صغير في أوروبا ومقسوم نصين.

0: القسمين يمر مضيق البسفور بينهم وبين اسطنبول، ويخلي القارتين هذولة أحلى المدن في العالم. تركيا تطلع البحر الأسود وبحر أيجة والبحر المتوسط، لكن طبيعتها وايد متنوعة. تبي سواحل؟ فيه. تبي جبال؟
1: فيه.
0: تبي جنية؟
1: ما فيه.
0: فيه. تبي غابات؟
1: فيه.
0: هضاب؟
1: فيه.
0: بحيرات؟
1: فيه.
0: تكوينات بركانية؟
1: فيه.
0: كل شيء تاريخ. تبي تلعب اليهال؟ فيه.
1: فيه.
0: كم تبعد؟ 5 ساعات على الإمارات.
1: إيه.
0: تمام؟ تذكرتها دايركت تروح 5 ساعات سنتر، أنت مبسط في تركيا، تبطل باب الطيارة تاكل بقلاوة.
1: صح. ميتة فيه.
0: كل شيء فيه.
1: فيه.
0: هل تعتبرون أنتم من وجهة نظركم، وجهة نظر منصور، أن 5 ساعات طيران تعتبر رحلة قريبة بالنسبة لك ولا تحس بعيدة؟
1: والله بالنسبة لي قريبة.
0: وأنتوا شباب بنات، وشو أفضل وقت تحس حق الزيارة لتركيا؟
1: والله شوفي كل أوقاتها حلوة، بس لكن في الشتاء بيكون برد وايد قارس وثلوج، يمكن ما تقدر تتمشى في وايد أماكن.
0: أوكي.
1: أما في الصيف بإمكانك تروح طبعا أماكن وايد حلوة وبعيدة، اللي هي مثل الجبال، مثل هي. الأماكن اللي تقع في الشمال هذه بتستانس فيها أكثر وأكثر.
0: صدق.
1: لأن جوها يكون بارد صح، بس معتدل، يعني مو البرودة الحلوة، مو الثلج القارس.
0: كم مرة سرت لها منصور؟
1: ولا مرة.
0: ولا مرة؟
1: أوكي.
0: أنا سرت لها مرة ورحت القسم الأوروبي. شوفوا، من شهر 1، 2، 3، 4، 5 مناسب انك انت تروح اسطنبول، بورصة، كابادوكيا، ازمير، الاجواء وايد حلوة والورود منتشرة لانه ربيع.
1: يا سلام.
0: في الخريف هو من شهر 9 لين اكتوبر، وايد حلو حق الجولات التاريخية، تتمشى برودة، يعني تكون
1: المتاحف بحد ذاتها بروحها هذه ما راح تخلصينها.
0: عالم اخر واقل زحمة من الصيف.
1: من وين؟
0: من وقت الصيف. إيه؟ من سبتمبر لين أكتوبر.
1: في الشتاء.
0: هي في الشتاء بداية الخريف يعني. أما في الصيف فأنت أنسب لك تروح أنطاليا وبودروم وبعض المناطق اللي ممكن هي حارة ومزدحمة، لكن مناسبة حق البيتش والشمس والتان وهالسوالف للناس اللي يحبونها.
1: ما شاء الله كلهم رايحين، فاطمة وخربشات وميثة.
0: هي. وطبعا في الشتاء عشان الناس اللي تحب الثلج وكذا، مناسب انكم تروحون منتجعات الثلج وتزلجون في كابادوكيا، والمنظر كأنه أوروبا. ما يحتاج تروح أوروبا، تروح هناك بس.
1: رهيب في أوروبا بعد.
0: هي. ولكن فعلا فعلا الناس يقول لك لا، التزلج ما يصير في أوروبا. هي. في الدولة الفلانية والفلانية، يقول لك
1: لا لا لا،
0: تغنيك صح. تركيا عن هذه المناطق إذا أنت تحب أماكن قريبة وايد، ما تبغي تروح بعيد.
1: والله يا بدور على أكلها.
0: هي أكلهم ما تقدر، المشكلة تاكل بعد ساعتين يعان، تاكل بعد من كثر ما هو أورجانيك ولذيذ
1: وحركة.
0: هي والحركة أنك أنت تمشي، وأعتقد أن ما في حد ما يعيبه أنه يروح تركيا تحديدا، لأن البلد مريح. مسلمين. أنا رحت في عيد الأضحى، رحت في وقفة عرفة.
1: إيه؟
0: وشفتهم كيف الصبح عندهم تقاليد للذبايح في الشارع، وتحس انه فعلا فعلا عيد أضحى يعني.
1: إيه؟
0: من كثر ما تشوف انه كل حد يضحي وكل الذبايح يوزعون اللحم في الشارع، فكان كان شيء وايد جميل، بس من زمان طبعا يعني مو بالحين. فاليوم انا ابغي اسألكم سؤال بأمانة، هل انتو تشوفون شو اللي ما عارفة؟
1: تقول لغتهم سهلة، قلتها ما عارفة.
0: أنا بعد ما عارفها، ما مرت عليه صراحة. أحس إنه يعني من أصعب اللغات، يعني ما تعرفه عربي، هو ما أدري، تحس إنه غريب. سؤالي لكم اليوم، هل أنت من الناس اللي تفضل إنك تسافر مثلا مع أهلك، مع عيالك، الأماكن السياحية مثل هذه في تركيا، أم تفضل إن تخليها للأصدقاء، أو تروح مثلا شهر عسل، أنت وزوجتك بروحكم، أنت بروحك تبغي تغير جو، في ناس وايد يحبون يسافرون بروحهم. أنت من أي نوع؟ هل تفضل السفر لحالك ولا في دول معينة مخصصة للعوائل ما تبغي إلا تودي عائلتك فيها؟
1: لا، يعتمد العائلة ونوع الأطفال، يعني مثلا أعمار الأطفال.
0: أوكي.
1: مش كل الأعمار تناسبهم، يعني هي بلد سياحية تاريخية تضم مناظر طبيعية، مطاعم، متاحف، لكن ألعاب الأطفال أو أجواء الأطفال، الأطفال اللي هم دون الست سنوات أو سبع،
0: أوكي،
1: ما أعتقد أنها تناسبهم.
0: ما تناسبهم. لو عندك أسبوع واحد يلي تسمعي إمارات FM، تختار تروح إسطنبول ولا الشمال التركي ولا أنطاليا حق البيتش وهالسوالف ولا كابادوكيا وين الثلوج؟
1: يا سلام،
0: شو تختارون؟
1: اختار وخبرنا وحيرنا معاك عشان نعرف، وخاصة خربشات. ايه فعلا، لا مو متعبين في السفر، المكان اللي انت مودتنهم اياه في تركيا ما ينفع لهم، اكثر
0: جنة الاطفال منازلهم.
1: لحظة، هذا في العرس، شو دخل بطاقة العرس هني؟ والله العظيم.
0: اتري تواصلكم مستمعينا على الموجة الصح، وقولوا لنا لو عندك اسبوع واحد بتروح صوب الثلج ولا بتروح صوب أنطاليا البيتش والأشياء الصيفية والبحر، ولا بتروحون إسطنبول للتسوق وتشوفون الأماكن التاريخية، وين بتختارون؟ نترياكم.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: الانشكاح سيد الموقف. مستانسة مستانسة مستانسة
1: إن شاء الله دوم بس ما أعرف.
0: هي الهواء اللي يروح
1: أكلتني ورد. شوية
0: أعطيتها شوية
1: يغمة.
0: هي أكلات بسيطة أخذناها من البائعين في شوارع تركيا.
1: هي.
0: على فكرة الأجبان عندهم شيء عجيب. ها
1: لعبتي. أوه والله مسوينا ميثا. بس
0: الحين بيروح يجيب الشاي.
1: يبقبق.
0: احنا نحب اللي بقبق. كل ما بقبق كل ما صار مخدر ومقبوط.
1: مكسلنا بعد ثلاث انواع عشان بدور تصحصح الف.
0: هي ما في لين باكر ما ارقد عشان ترتاح.
1: ورا باكر بترقد ان شاء الله.
0: خلونا نتكلم عن الاماكن الجميله اللي في اسطنبول، المدينة اللي ما تعرف وين تنتهي في أوروبا ولا وين تبدأ في آسيا. في اسطنبول تسمعون البياعين كلهم يزقرونك، وصوت العبارات في البسفور، وقرع معالق الشاي داخل الاستكانات، وأصوات طيور النورس مكودة على البحر.
1: السلام.
0: وخلفها تكون سفن تقدر أنك أنت تركب فيها، وحتى بتشوف أكثر من كروز مباركنة في الميناء عندهم.
1: حلو.
0: اسطنبول مش مجرد هي مدينة كبيرة،
1: ولكن
0: هي طبقات من الحضارات حكمها الرومان والبيزنطيين والعثمانيين. كل حضارة تركت فيها قصر أو سور أو كنيسة أو مسيد أو خزان ماي تحت الأرض.
1: حلو.
0: آيا صوفيا من الأماكن المهيبة اللي دخلتها في حياتي.
1: يا سلام.
0: ومبنى ضخم مر بتحولات تاريخية كبيرة، ويتميز بقبته ومساحته الداخلية والزخارف اللي تكشف تعاقب العصور على المدينة نفسها. لما تدخل آيا صوفيا ما راح تحس أنك أنت داخل مبنى، أنت راح تحس أنك دخلت داخل كتاب تاريخ بقى مفتوح لأكثر من 100 سنة.
1: يا سلام، والله تعجبني الأمور اللي فيها تاريخ ويتكلم عن حقبة زمنية معينة، وخصوصا تشوفين حتى في المتاحف هذه مقتنياتهم.
0: هي.
1: سواء كان البدل أو كيف كانوا يأكلون، أو حتى من اللي هو شسمه الكراسي والكنب وال الأشياء اللي تخص غرفة النوم بعد.
0: صحيح. طبعا عام 537 ميلادي، بعد سنين من ما بنوا، الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول هو اللي افتتح آيا صوفيا. ولما شاف القبة الكبيرة هذه لأول مرة فقال أنا تفوقت على كل حد. كان يحس أنه هو شيد أعظم مبنى ديني عرفه العالم في زمانه. وكانوا الناس لما يدخلون آيا صوفيا قبل أكثر من 1400 سنة، على بالهم أن القبة معلقة بالسماء، ما فيها شيء متعلق فيها، كأنها طائرة بالسماء. وبسبب أنه وايد في درايش تحت القبة، فالشمس تدخل الضوء فيختفي مكان العواميد، فأنت تشوف كأنها قاعد تسبح فوق الهواء.
1: يا سلام.
0: عشان كذي انتشرت قصص كثيرة في ذاك الزمان يقولون أن في مخلوقات هي اللي تحمل هذه القبة وهي اللي ساندتها وما لها عواميد. وطبعاً في باب كبير ضخم يسمونه في آيا صوفيا هو الباب الإمبراطوري. هذا دخلت منه تصير إمبراطور.
1: أنا؟
0: أي أنا أقول درع بسرعة. هذا الباب ما ينفتح إلا حق الإمبراطور البيزنطي، وما يحق لأي شخص ثاني إنه يدخل منه، حتى كبار رجال الدولة في ذاك الزمان أي 500 ميلادي كانوا دائما يستخدمون بيبان ثانية. إن انفتح ترى عبر الإمبراطور.
1: يا سلام.
0: إن تسكر ترى الإمبراطور ما يبى يدخل. فتخيلوا باب كامل ظل لقرون قرون ما دخله إلا شخص واحد وهو الإمبراطور، ما
1: فقط.
0: في حد دخل منه. طبعا في عمود هناك منصور هو عمود للأمنيات.
1: أها. هذا اللي ودك تصيري له.
0: أيوة. داخل آيا صوفيا في عمود رخامي في فتحة صغيرونة من مئات السنين، يحطون الزوار صبحهم داخل هالفتحة ويدورون دورة كاملة، يعني تسوي شيء بالفتحة تدور الصبع دورة كاملة وتتمنى أمنية ويقال إن الأمنية تتحقق. ويقولون في الموروث الشعبي إذا دارت إيدك بسهولة معناته تحققت أمنيتك.
1: أيوة.
0: طبعا هذا مجرد اعتقاد شعبي، ترى قلت 36 أمنية ما صار منها حتى اثنين.
1: أنتي؟
0: إيه، فمن 2013 مجرد معتقد يعني غير صحيح.
1: نيتك والأمنية بس.
0: ولا الفتحة اللي في العمود تمام ها؟
1: لا كل شيء أوكي.
0: ويقولون والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لهم داوي.
0: أيوة، سمعوا هالقصة.
1: يلا.
0: من أشهر الأساطير التركية إن في جندي بيزنطي كان يقاتل لما سقطت القسطنطينية عام 1453، تمام؟ كان داش المعركة بسيفه وشك شك شك واذهب إلى هناك، وقال اذهب. اي بس أوكي. يعني بالتركي ما لا باللغة العربية في ذاك الزمان. المهم قال اذهب احميني من خلفي، يعني هاي في المعركة اوكي، بس الصوت مو ما يدل انه معركة اوكي.
1: والله واضح.
0: انزين، وهو داخل المعركة، كانت المعركة داخل آيا صوفيا، تمام؟
1: إنزين.
0: فجأة لما كان هو مندس عن العدو كان ينشق لدار ويبتلعه.
1: لدار انشق وبتلعه؟
0: هي مو يقولك الأرض تنشق وتبلعك؟
1: هذا يدار.
0: هذا يدار. وتقول الأسطورة إن في يوم من الأيام راح يطلع وراح يرجع لمدينته بلبس العسكري لما كان جندي بيزنطي. عاد احنا لازم ننطر عند ليدار
1: عشان يبتلعك ولا عشان شو؟
0: لا علشان البيزنطي يطلع.
1: اوكي.
0: طبعا هذه قصة شعبية يتناقلونها الناس في تركيا، ولكن هي مش حقيقة تاريخية. ففي ناس في ناس وايد تحب الخرافات في السفر من باب المتعة والإثارة اللي تصير والتشويق، خصوصا إذا كان عندك مثلا أطفال أو مراهقين يحبون مثل هذه.
1: عبد الله يحب نروح أنا وأنت عبد الله هناك عند الإدار هذا اللي ينشق ونشوفه
0: ويبلعكم.
1: يبلعنا.
0: هي في داخل القبة موجودة لوحات ضخمة لأجنحة ملائكة، لوحات مسوايين. لفترة طويلة كان بعض هذه الويوه مغطية من عصور.
1: حلو.
0: بعدين بدأ بعد التعديل كشف منها أجزاء وأعمال بعد الترميم، وقدروا أنه يسوونها بصورة أفضل.
1: حلو.
0: هذا خلى الناس ينسجون قصص عن أنه يقال أن هذه صور كأنها صور لجنيات أو صور لملائكة مثل ما مرسومة في آيا صوفيا، إنها تحمي هذا المكان طبعا في العصور القديمة. وفي نفق سري في هذا المكان وفي غرف قديمة، واكتشفها الباحثين، وإن ما في دليل عن صحة الروايات اللي انتو تسمعونها، لكن بالحقيقة فعلا فعلا إنك أنت من الأشخاص اللي لازم تجرب إنك تروح آيا صوفيا.
1: بس على فكرة بدور
0: قولي،
1: أنا من خلال بعض المعلومات اللي قبل كنت أعرفها عن آيا صوفيا،
0: نعم،
1: أن اجتمعوا أمهر المهندسين المعماريين في هذاك الوقت،
0: نعم،
1: مع الإمبراطور وسووا آيا صوفيا
0: هي
1: بطريقة هندسية معمارية، يعني ما صارت ولا استوت، يعني شبهوها بالمعجزة فعلاً من كثر الهندسة المعمارية في هذاك الزمن وهذاك الوقت، لدرجة بعد سقوط القسطنطينية هذاك اليوم واستلموها الأتراك أو العثمانيين ما خربوا شيء فيها، بالعكس ضافوا لها أشياء جديدة أنها تكون بالشكل هذا اللي هو اليوم نحن قاعدين نشوفه من خلال مهندسينهم اللي كانوا موجودين.
0: في ناس تحب تروح هذه الأماكن لأن أعتقد أن في أشخاص يحبون هذه إلى حد ما القصص والانبهار في هذا المكان. يعني والله منصور إذا جربت تروح آيا صوفيا فعلا بتنبهر في طريقة البنيان وعظمة التقنيات اللي استخدمت من سنين كثار.
1: فعلا
0: خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم.
1: عبدالله انتبه
0: حياكم.

0: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالأمس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن. شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير تسامح والتعايش حفل تخريج مجندي الدفعة 24 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين. تضمنت مراسم التخريج عروضا عسكرية عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون. شاركت معالي لانا نسيبة وزير الدولة عبر الاتصال المرئي في لقاء تشاوري مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة والجهود المبذولة للدفع بتفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الخبر الأخير، نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف، وذلك منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: تأثرت؟
1: توديني هذاك المكان.
0: أي مكان؟
1: اللي هناك بعيد.
0: حين بوديك مكان تحلف ما بتروح من عقبه.
1: وين؟
0: اليوم على هذه الموسيقى الحزينة.
1: إيه؟
0: أبغيك تتخيل أنك تروح وتمشي معاي في وادي هادي.
1: أنا أمشي معاك في وادي هادي؟
0: أيوة، كنت مشى في الوادي.
1: أنت بالذات؟
0: أيوة، مو أنت قلت أبيه ضاب السيول ذاك اليوم؟
1: بس وادي هادي لا،
0: هادي أحسن من السيل ياخذك يطير بعدين ما ندورك ما نلقاك.
1: حصيني في بحر قزوين
0: مثلا. ولكن فجأة.
1: منو؟
0: أيوة فجأة.
1: لازم في فجأة.
0: تطلع قدامكم.
1: أيوة.
0: مئات الأعمدة الصخرية.
1: أعمدة هينة
0: طويلة ونحيلة.
1: خيزران هاي؟
0: لا لا، شوي أمتن. أوكي؟
1: أوكي.
0: فوقها في صخور مستديرة كأنها قبعات.
1: الله،
0: أول ما يخطر في بالك الله منو بناها؟ منو اللي بناها؟
1: ما أعرف.
0: أنت قاعد تتخيل يعني الحين قاعد تسأل.
1: أتخيل منو اللي بناها ولا أتخيل المنظر؟
0: أي شيء، تخيل روعة المنظر. أيه. مع اللي بناها. أوكي؟
1: خلص. أوكي
0: تمام. قبل آلاف السنين.
1: أوكي.
0: ما كان سكان كابادوكيا في تركيا يعرفون أن هذه الصخور أصلا صارت بفعل البراكين والرياح والأمطار.
1: يعني هذه عوامل تعرية.
0: بالضبط، عادي هواء مطر بركان هايج عصفور خاطف، المهم سوى هالعواميد.
1: حلو
0: تمام.
1: أوكي.
0: يعني ما في مشكلة، عادي الطبيعة سوت لك عواميد، إزاها الله خير الطبيعة.
1: كفت ووفت.
0: الجاس يصبر حين بعطيك الخروف الصح.
1: الله يستر.
0: لكن الناس الموجودة في هالمنطقة لها رأي ثاني.
1: شو بعد؟
0: وأنا صدق الأوادم.
1: أنتي؟
0: عيال فريجة صدقهم.
1: حلو، وأنا لا.
0: أنت صدق.
1: أوكي.
0: مودينك ودافع لك تذكرة صدق.
1: عشان نشوف حصة.
0: عشان تشوف حصة.
1: أوكي.
0: قالوا إن هالوادي كان مسكن لكائنات سحرية يسمونها البري.
1: منو؟
0: بري.
1: بري
0: أو الجنيات.
1: حلو،
0: مثل الفيري الجنية نفس الشيء، الجنيات يسمونها. أوكي؟
1: أوكي.

0: كانوا يقولون إن هالجنيات ما يحبون أي حد من البشر إنه يشوفهم، فكانت دايما يندسون ورا الأعمدة الحجرية، ولما يصير الليل وتروح الشمس
1: هلو
0: يطلعون علشان يرقصون بين الوديان تحت ضوء القمر.
1: أحينا
0: أكثر من شي رومانسية ما
1: هذه مو رومانسية، هذا رعب.
0: ليش؟
1: حتى نجد بتشرد.
0: ليش؟
1: شو تقولين حم ذمتك تدافع تذكرة عشان تملي الليل؟
0: نجد ما فهمت زايغة من شو جنيات يتراقصنا تحت ضوء القمر.
1: أوكي
0: تمام. شوف الدماني تقول فيري اللي هي بالأجنبي، والبيري بالتركي. صحيح.
1: يا سلام يا الدماني.
0: ولما يتمشون ويتراقصون ويسمعون صفير الرياح ويضحكون ويتبادلون الحديث، هاي الجنيات
1: أطراف الحديث.
0: أيوة احتمال مو أطراف، احتمال كله
1: حديث كامل. حلو.
0: هي يعني باكج، يعني انت بعد تعطيني اطراف انا شو اسوي في الاطراف؟
1: يعني قلت يمكن ترى
0: ايه
1: ترجمين عقب.
0: ومن يصير الفير ها حروه الاذان قبل الاذان يم الاذان ها
1: الا اوكي
0: الا ويرجعون بسرعه ويندسون داخل هالاعمده الحجريه. فشي يصير؟
1: ما اعرف.
0: الناس يشوفون هذه المداخن لكن ما في دخان يطلع منها، ولا حد جرب يحط فيها مثلا حطاب فيورون الضوء او whatever،
1: لان ما في نار من دون دخان.
0: هي ما في نار من دون دخان. ما في سالفه بدون معرفك ها. وسالفه الجنيات هذه اكيد احد شايفهم صدق ولا ما قالوا هالكلام؟
1: انزين
0: انزين
1: يعني مو بسالفة
0: لا مو من مخهم. شو سموهم بالتركي؟ سموهم بيري باكالاري، يعني مداخن الجنيات.
1: اتحريتها أكله.
0: ولكن عاد أنا عيبتني إن مثل ما تقول الأسطورة الأعمق حزنا.
1: أيوه
0: أي يعجبني الأعمق حزنا. أوكي
1: حزنا أهم شيء.
0: تقول الرواية أن في أميرة برنسيسة محلاتها من كابادوكيا كانت تحب الراعي الوسيم.
1: لحظة
0: نعم.
1: وين أنت عندك مداخن من ماي؟ ما يصير مدخن وماي.
0: وين مدخن ماي؟
1: هي
0: ونحن عندنا
1: جاسم.
0: الدخان يطلع من الماي، قزها حار.
1: ها
0: أنت حتى الترجمة الفورية عندك متأخرة.
1: ما أنت وديتيني في
0: ظلمت الجاسي بسرعة. الجاسي الاعتذار سيد الأدلة.
1: أنا الجاسي أعتذر بشدة وعنف.
0: هي آسفين امسحيها بويهي خليك مع الجنيات.
1: أوكي.
0: أوكي المهم القصة تقول أن أميرة حليوة شعرها طويل.
1: أيوة
0: شقرة.
1: أيوة
0: شقرها من كيفي. أوكي
1: أدري.
0: حاطة شباصات بعد من كيفي.
1: بعد من كيفي
0: حبت الراعي الوسيم.
1: شو ما قالت حط هاي الكريم؟
0: لا هاي بعدين لو سمتها اسرار. اوكي كان يقول الملك ابوها لن اقبل
1: ولن
0: كلا فلا.
1: ايوه فلا
0: اي شو انا بنتي برنسيسه تاخذ الراعي الوسيم
1: انا
0: اي ما في.
1: اوكي
0: كان الاميره تشرد نص الليل من القلعه
1: راحت مع الراعي الوسيم،
0: راحت تتزوج الراعي الوسيم وتزوجته وعاشت بفقر ورزقا بطفل.
1: أهم شيء هم رزقا.
0: أيوة بعد سنين دقها الفقر الظاهر، قررت ترجع حق أبوها عشان يسامحها.
1: تبغي ترد أميرة؟
0: إيه لأن يعني شافت الليفل.
1: صح
0: أنت بعد تخاف من الليفل.
1: أنا خايف والله من زمان.
0: هي يعني الليفل داون ليفل أب it's totally different. صح
1: إيه ميدل إيه. زين
0: ما هي حتى مو مدل يعني انصدمت بعد ما رزقها بطفل حفاضات حليب عرض تطعيم كذا. هي صعب صعب.
1: لا لا لا لا
0: انزين.
1: موضوع وايد صعب.
0: فاللي صار كان تقول أنا أرجع حق أبوي وأشيل ولدي مهما كان حفيده وبيسامحني.
1: صح.
0: لكن أبوها أول ما شاف رجعت وياه
1: ولا فلن
0: شو قال؟ أي ولا كلا ولا كان يقبض عليها.
1: الأبو قبض على حين أبو شو يسمونه
0: معصب لا مضايقينه.
1: إيه
0: زين
1: أوكي.
0: وقبض على الطفل اللي رزق به
1: بعد
0: حتى الطفل انقبض عليه.
1: لا إله إلا الله.
0: في ذاك الزمان
1: أوكي
0: كان الأميرة تقول الله يخليك تكفى، يعني شوف هاي الصوت يعني هي
1: فلذة كبدي،
0: مو فلذة كبدي، أنت أبوي حشاشة يوفي ما أدري شو، هي الله يخليك أنا بنتك ترى ما بصرف وايد طلبات بس عرفت بس يعني ما أطلب أنا إلا في الليل
1: أرضرات
0: سهران زين فكان يقول الأبو
1: أيوة
0: لا يلا قدامي نحطك في سجن القلعة.
1: سجن القلعة سجن بنته
0: سجن. حد قال لا تروح مع الراعي الوسيم، خل وسام الحين تنفح رزقاء
1: بطفل انزل.
0: ما في رزقاء،
1: ممكن
0: فقر.
1: يراجع حساباته ويرد.
0: المهم كان ترفع ايدها للسماء
1: الله ربي
0: وتدعي
1: أيوة.
0: قالت يا رب انقذني من هالمصير
1: المعتوم.
0: اي بدون معتوم، معتو هذا
1: معتوم معتوم
0: محتوم
1: محتوم
0: زين
1: اوكي
0: والله يا اخوي المرزوقي بدور المرزوقي تقول القصه بس انت شوف منصور زين ركزوا على القصه الحين تعبانه انا تعبانه
1: المجلد مال القصه
0: فوز شكرا تضحكين عمتي معي في القصه اوكي خلي اكمل قطعتوا حبل افكاري يعني وين وصلنا
1: المهم
0: رفعت ايدها وقالت انقذني يا رب من هالمصير
1: ايوه
0: لو قاعده عند ريلي احسن لي
1: اشرف لي
0: في لحظه
1: ايوه
0: كان تتحول هي وطفلها
1: لن
0: الى عمودين
1: لا عاد ما صختيها
0: لا
1: أسطورة هاي
0: أسطورة
1: إيه أوكي
0: أنت رايح هناك احترم الأسطورة
1: لا لا محترم الأسطورة هاي
0: إنزين كان يصيرون عمودين يا ريلها
1: أيوة.
0: يبغى ينقذها من هالمصير كان يصير عمود وياهم
1: استوت السالفة عيل
0: صارت ثلاث عواميد
1: في القلعة
0: أي أبوي قصة قصة الأميرة والأمير المرزوقي الله يهديك أنت حتى منبرك عدل أول ما دخلت علينا اهدى اهدى اهدى انزين شكرا المهم صاروا عواميد وهم الحين أصلا هاي عواميد الجنيات اللي يقولون عنه هو الأميرة وريلها الوسيم الراعي الوسيم
1: حلو
0: وطفلهم الذي رزقابه
1: رزقابه هام شيء هذه
0: ايه. ايه. هالقصة عيبتني
1: وايد
0: لكن الحقيقة العلمية العلماء دشوا وشافوا الموضوع خطر والكل قام يتكلم والقرية تسترسل في الكلام
1: ودائما العهدة على الراوي
0: دائما
1: ايه.
0: فقالوا ليش نسوي عهدة على الراوي احنا ندش بالشنطنا
1: ايوه
0: شاينا نحل الموضوع كعلماء
1: يحللون العواميد
0: بس
1: على طول
0: دخلوا ودرعموا حقيقة العلمية قالوا إنه مش ما يعني بهارها كبير وإنه فعلا هذا شيء كبير أصلا ملايين السنين صار في براكين ضخمة ثارت في هالمنطقة
1: أيوة.
0: غطى الرماد البركاني الأرض
1: أيوة.
0: سوى طبقة سميكة
1: حلو.
0: من صخر طري يسمونه التوف
1: أيوة.
0: بعدين
1: توست.
0: توف توف
1: أوكي,
0: أوكي. يا الطبقة الصخرية أكثر صرابة فوقه مع مر السنين وع الرياح والأمطار وكذا
1: أيوة.
0: صاروا عواميد صلبة فتشكلت هالعواميد العجيبة
1: الصخرية
0: أنا عيبتني قصة الأميرة وفلذة كبديها
1: الحين أنا أبا أعرف شو صار في الوسيم
0: صار عمود وياهم راح ينقذها ترى من أبوها الفارس المغوار هي فيعني أقدر أقول أن لما توقفون قدام مداخن الجنيات في كابادوكيا في تركيا ممكن يقول لكم الدليل السياحي أنها مجرد صخور نحتتها الطبيعة لكن أنتوا عقب ما سمعتوا هالقصة إذا رحتوا مع أهلكم وربعكم قولوا لهم مثل هذه القصص اللي فعلا تونس وتخلي الواحد يعيش خيال حتى لو ما كان حقيقي
1: أنا صراحة عشت الخيال الحقيقي وأغلبية اللي موجودين هني بعد يمكن عاشوا الخيال هذا
0: هي.
1: وتخيلوا القصة وإن شاء الله إذا في حد فهم منها شيء يعني إن استنتج منها شيء خبرنا
0: قل لهم بس على وين يتلاقون معانا وشي يكتبوا لنا وشي يسووا لنا
1: لا لا اللي راح تركيا بس يا ام خالد انت جاية توج
0: شو قالت؟
1: توها جاية ما سمعت شيئا توها واصلة
0: وي طافج
1: ما
0: طافج
1: كانت تتغدى وتتريق وتتعشى في نفس الوقت
0: خلونا نروح مع هذا يلا. الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في قصصنا الجميلة من تركيا اليوم

لجوال صفر ورشنل بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: الله
1: والله 9-2 حافظة كل المسلسلات. ما في موسيقى تنزل إلا كاتبة.
0: تدرين أنا ولا مرة في حياتي شفت مسلسل تركي؟ ما صادفني يعني ولا مرة سبحان الله. لا أظن يمكن لأنه طوال, لأنه يعني أعتقد حلقات كثيرة صحيح؟
1: والله شوفي على حسب, بس لكن هن أغلبهن طوال.
0: أطوال صحيح؟
1: أنا أشوف التاريخيات.
0: التاريخي
1: إيه.
0: الله يعطيكم العافية وإن شاء الله مستمتعين معانا.
1: يعان
0: صح؟ أنا الأوان
1: على
0: إن وين نوديك يا منصور يا الشاطر؟
1: لحظة مو توديني يعني شو؟ نحن بنروح.
0: لا بنوديك, أنا وديك.
1: ها
0: أوكي. أنا وديك, أنت شاطر, ولدنا يسمع الكلام, راح معنا شاف الجنيات. فهذا وقتك يا منصور إنك أنت تنشكح وتاكل.
1: وله
0: هي أبغي التخمة, التخمة لأخمصي قدمك.
1: يعني
0: هي يعني
1: طعام.
0: شو مو بطعام؟ طعام لين تقول يوم الطعام.
1: يا سلام,
0: هي
1: مشاوي عندهم.
0: عاد انت مشكلتك انت تعبانه الحين, ايش كثر باوكلك خضره وها ما تاكل لحم, ما تاكل دياي.
1: لا اكل الكباب.
0: كباب بس ايه. انت كباب رايح كباب رد.
1: ايه
0: يلا وعطنا 2 كباب وصلحوا
1: مع الشاي مالهم.
0: كباب وشاي؟ ليش ليش هالكومبينيشن المأساوي؟
1: لازم
0: لازم يعطونك شاي آخر شيء صح؟
1: إيه؟
0: أي شيء المهم فيه شاي
1: طبعاً.
0: أشهر الأكلات اللي ممكن تجربونها في المطاعم, وإحنا حين في مطعم تركي.
1: حلو.
0: هو الكباب. الكباب أوكي. في تركيا مش طبق واحد لكن كل منطقة فيها نوع معين من الكباب.
1: سلام.
0: في أضنة كباب, وهو أضنة كباب ولحم مفروم متبل ويكون سبايسي والأسياخ وايد طويلة. الكباب طويل أطول شيء تمام. وفي كباب اسمه أورفا كباب وهو يشبه إلى حد ما الأضنة لكن مش سبايسي نفسه. لا أقل. وفي شيش كباب هو قطع لحم مشوية على أسياخ مثل التكة عندنا. وفي اسكندر كباب وهو شرايح دونر فوق أيوة. الخبز مع صلصة طماط وزبدة ولبن وارتبط اسمه بمدينة بورصة.
1: سلام.
0: عاد كلمة دونر ترتبط بالفعل بالتركي يعني اللي معناته انه يدور كأن شاورما.
1: يعني نفس الدونات, ترى الدونات دائرية.
0: هي بس دونات غير ودونر غير.
1: نفس الشيء.
0: لأن اللحم يدور قدام النار بسيخ عمودي نفس الشاورما.
1: أوكي.
0: لكن الدونر التركي التقليدي يقدمونه في صحون أو داخل خبز ويختلف مذاقه عن أي دونر ممكن أنت تأكله في أي مكان في العالم.
1: وعيش أنت ترى برغل.
0: صدق؟ ما كتعرف. المانتي عندهم هي قطع جبن صغيرة محشية بلحم. ودايماً يقدمون معاها لبن وثوم وصلصة زبدة وفلفل. وفي يعني في منافسة طريفة بين بعض الشفات الموجودين في تركيا إن كل واحد كم يقدر يصغر المانتي هاي, كم يقدر يصغر الخبزة. كل ما صغر الخبزة كل ما هو الشيف صار أشهر. كل ما ضبط الموضوع صار أعمق وأقوى. فعشان كذي الناس وايد يعتبرونها مهارة كبيرة عند الأشخاص اللي يأكلون المانتي عند أشهر الطهى.
1: أكيد. وغير المرقة عندهم
0: هي
1: ترى وايد حلوة.
0: المرقة ما جربتها. وعندهم شيء
1: أنا ليش ما دخلت هني أسوي لك تيست
0: وديت المفروض صح بوفيه
1: المطاعم التركية اللي هني تشوفينها. وعلى فكرة كرماء جدا في الأكل
0: يعني حطوا لك وايد
1: وايد.
0: في شيء يعني اسمه بيدة كلته؟
1: منو؟
0: بيدة. أعتقد أنه هو مثل فطاير لحم, مثل لحم بعجين أو شيء نفس الطريقة.
1: ما
0: هي عجينة طويلة حاطين فيها لحم وجبن أو بيض وخضرة. هي تقريبا فطيرة يعني. وفي لحم بعجين عندهم وأحيانا يحطون عليه بقدونس وليمون، وعندهم الكومبير وهي بطاطا كبيرة المخبوزة اللي يقصونها ويحطون داخلها كل الأشياء. لعبتك
1: لعبتي.
0: أي أشهر منطقة ممكن تأكل فيها هذا الشيء؟ في أورتاكاوي.
1: منو؟
0: أورتاكاوي.
1: أيوة.
0: في إسطنبول المحلات الكومبير تكون موجودة على أفا من يشيل، وفي السمك اللي هو داخل الخبزة، وهذه من الأكلات اللي تكون مرتبطة وايد في المحلات والمطاعم الموجودة يم الجسور والموانئ في إسطنبول. سمكة مشوية ولا مقلية، لكن يحطونها داخل خبز مع بصل ومع خضرة.
1: يا سلام.
0: وعاد في ناس ما أدري إذا جربتوا البوريك، وهو طبقات يعني مثل لفائف من العجين الرقيق، كنا شفت الفطير المشلتت تقريبا. أيوة. نفس الطريقة، ويحطون فيها جبن أو لحم أو سبانخ أو بطاط. وكانت أنواع العجين المحشية منتشرة في مطابخ الأناضول.
1: ما يقول لك البوريك لذيذ؟
0: ما جربته. والبلقان ما فيش حق. أنا رحت تركيا ترى ما جربت ولا شيء. تصدق بس قاعدة
1: شالة معاك سندويتشة من هني.
0: ما أدري، ما أحب ما يعني أتشاور قبل أكل، عندي مشكلة في الأكل. أوكي. وكان هاي أنواع العيين منتشر في الأناضول والبلقان والإمبراطورية العثمانية، وكانت يسوونها على أشكال ورناق على كيف كيفك.
1: أوكي.
0: وفي شيء اسمه السميت، هذا موجود نشوفه حتى بالأفلام والمسلسلات، اللي هو الخبز الدائري اللي فيه سمسم، يبيعونه عند البحر وانت تمشى، ويكون مقرمش من الخارج ومع شايك وجبن. أيوة. وبس ما تبي شيء.
1: بس.
0: وعربات السميت اسمه موجودة على البحر في إسطنبول أو في الشوارع. وما تنسون أنكم تجربون في الحلويات البقلاوة اللي الكل يعرفها مع الآيس كريم، ومش بس السر في الشكر، ولكن في طبقات السمنة والمكسرات اللي موجودة. وأيضا عندهم كنافة تركية يسمونها كونفة.
1: كونفة.
0: كونفة. ويقدمونها حارة حارة حارة لآخر.
1: كيف باكلها؟
0: حلاتها علشان الجبن يسيح يعني، عرفت؟ وفي الحلقوم عندهم، حلوة الحلقوم اللي هي الطرية على ماي ورد على رمان وفستق وليمون. وأهم شيء الآيس كريم التركي اللي الكل يعرفه يسمونه دندرمة.
1: والبوضة
0: يعني. على فكرة أيام قبل في الكويت كانوا يسمون الآيس كريم دندرمة.
1: دندرمة؟
0: أي. والقهوة التركية تعتبر من أفضل أنواع القهوة اللي ممكن تجربونها في حياتكم، التركيش تحديدا في تركيا نفسها. عاد يعني أنت طب وتخير في الأكل اللي تحبه، ولكن في أشخاص وايد يعتقدون أن لما يجربون مثل هذه النوع من الأكلات كأنهم فعلا كيف أقول لك يعيشون التجربة اللي ما تنسي في أي سفرة هم يبغون يسافرونها. فتلقى أول شيء في بالك أنك أنت يوم مثلا تبغي تتذكر سفرة فلانية، أول شيء تذكر الأكل، ترى كيف كلت، شو أكلت، أكلهم حلو مو بحلو. فدايما
1: ولا تختارين المطاعم بعد اللي ممكن اللي راح يقول لك وين هالمطعم، أكلي من هالمطعم، مر على هالمطعم، حاول شو يسمونه تطلب هالأكلة هالأكلة، لأنهم عارفين.
0: سؤال، أنت نفسي تحب تروح تجرب المطاعم اللي تكون مخشوشة في الفرجان وما حد جربها، ولا لازم
1: جربها وأنا أجربها؟
0: يعني أقصد مش مشهورة يعني، مش ترند مثل ما يقولون، ولا أنت تحب تجرب الأشياء اللي لازم تكون مشهورة؟
1: لا، إذا كان المطعم مثلا هذا من المطاعم المخشوشة وله صيت معين، أنه يقول لك هذا أفضل مطعم يسوي كذا،
0: هي فأنت تحب تروح على
1: بس
0: الصيت.
1: هذا مب على بحر أو لا مخشوش،
0: هي
1: لا بروح له.
0: بتروح له،
1: هي لأنه موصوف.
0: فهمت.
1: وأكله نظيف.
0: أنتوا شو رأيكم، تحبون تجربون بس المطاعم الترند اللي ينقال عنها، ولا تروحون تدورون في الأزقة والشوارع والأماكن اللي فيها قرى؟ نترياكم.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: والله العظيم ما بتهدى ابدا. لازم تروح.
1: صدمت.
0: اي والله صدمتيني.
1: اخ ضحكت قبل لا ابدا الموضوع. انتوا عين بتعرفون نحن ليش نضحك. اوكي لحظه وين والله حتى الاعداد ما ادري.
0: لازم بيضيع.
1: انزين راح نروح.
0: الحين بتعرفين مقالك.
1: الحين راح نروح معاكم اعزائي المستمعين. منصور عاد خلنا نكمل الحلقه. دمعت عيني.
0: ترى جالسه تتكلمين.

0: بروح للزواج في تركيا بالتفصيل. روح. وركزوا على التفصيل.
1: أدري. الله يستر من التفصيل.
0: منو ما يحب يحضر حفلات الزواج؟ مو أمس جبت لكم القصار في المكسيك؟
1: اليوم شو؟
0: أصوص والله تسكت. طبعاً عادات الزواج في المكسيك تختلف عن تركيا، وتركيا تختلف عن إيطاليا. أكيد. وهكذا.
1: أكيد.
0: بما أن من أسرة حديثة إلى أخرى تقليدية،
1: أيوة،
0: تختلف عادات الزواج في تركيا، لكن المسار الشعبي المعروف يمر بعدة مراحل.
1: أهم شيء أنا وأنت قاعدين في طاولة بعيد. إيه. إيه.
0: لا أنا من المعازيم.
1: إيه من المعازيم، بس أنا وأنت من المعازيم.
0: خلصوا كنت المعرس عشان أخذ راحتي بالعرس.
1: أنا عارف أنت تبي توصلين للمرحلة.
0: مبلا مبلا.
1: خليني قاعد بعيد معك.
0: خيالي أنا حرة.
1: مو كيفك.
0: أنت الحين منصور هو المعرس، تخيلوا.
1: لا لا لا لا حد يتخيل.
0: لا مبلا تخيلوا منصور عاد لا تخرب، ترى حين فركش عرسك.
1: مو تفركش العرس.
0: إنزين. أول شيء يبدأ التعارف وطلب الزواج.
1: حلو.
0: في الأسرة التقليدية في تركيا تزور عائلة العريس بيت العروسة عشان يطلبون إيدها رسميا.
1: هل متعارف عليه؟
0: أي. وممكن يقول كبير عائلة العريس عبارات تقليدية عشان يطلبون الموافقة وإن رب العالمين يبارك لهم من هالكلام.
1: هي.
0: وبعدين اليباب يشتغل وتوافق الأسرة ويعيشون في سبات ونبات وخلاص تمام.
1: هذا أهم شيء.
0: عاد هني السالفة وين؟
1: وين؟
0: في القهوة المالحة.
1: حلو.
0: خلال الزيارة العروسة تحضر قهوة حق الضيوف.
1: انزين.
0: وهذه العادة تعتبر يعني الضحك، تحط ملح في فنيان العريس بدال الشكر في القهوة، والمفروض ان المعرس يشربها بدون ما يعترض عشان يبين صبره وحبه وإنه موافق على اللي بتسوي فيه بعد العرس إن شاء الله.
1: ياهي من بلوى.
0: يعني مثلا العروس تفضل القهوة، المعرس مشكورة، يشرب شوي شوي، الأم تسأل ها شخبار قهوة بنتنا،
1: بيقولها لا
0: مالها حلوة ممتازة. بس أحس البحر الأسود كله في الفنيان. بس عادي باخذ بنتكم يعني. هي. المهم انه لازم يصبر.
1: ما والله صبر من بدايتها رافعين ضغطه.
0: ايه ما صبر عاد كيفه. هني تي الخطبه ويقومون يبون خاتمين ويحطونهم في صينيه.
1: ايوه.
0: ويربطونهم بشرايط حمر، وبعدين يقصون كبار العائله هالشريط عشان يبينون لهم ان احنا نهنيكم ونقدس الحياه الزوجيه. يلا كل واحد يلبس الثاني الدبله.
1: يا سلام.
0: عاد عندهم ليلة جميلة
1: من ليالي السهر.
0: تقام عادة قبل الزواج بيوم بيومين، ويتشاركون النساء بصورة أساسية هالطقوس اللي هي ليلة الحنة. أحيانا ثوب العروس يكون أحمر، والغطى حق راسها بعد أحمر، ويحطون أغاني حزينة لأن كلها يومين وبتطلع من بيت أهلها وعلي.
1: يصيحونها يومين.
0: ايه هني عاد يقعدون مع العروس في نص القاعة وياها مغطينة بشال أحمر.
1: يا سلام.
0: والحريم يدورون عليها بشموع.
1: ها.
0: ويصيحون وأغاني حزينة لأنه يعني حرام يعني بتفارقنا. والأم تطالع بنتها تصيح وتبتسم وتنوح وخالتها تطالعها ويصيحون. المهم ليلة كلها صياح في صياح.
1: صح.
0: اي تمام. وهذه تقاليد لأن إذا يبين أنهم وايد فرحانين معناته يبون فكها منها. حلو. فلازم الكل يصيح ودموع أربع أربع.
1: أوكي.
0: بعدين في بعض المناطق في تركيا يربط والد العروس أو أخوها حزام أحمر حول خصرها مثل شريطة.
1: حلو.
0: دليل أن ترى خلاص ذاهبين بنطلع عروستنا من البيت، وهو تقليد قديم تختلف دلالته. أيوة. وممارساته اليوم من عائلة لثانية. عاد الحين شو يصير؟
1: ما أعرف. استوت
0: العروس
1: رايحة عند ريحان.

0: خبصت القارات كلها
1: لو سمحت. العروسة الحين بتطلع من البيت.
0: اي والله صدق جابت الحضارات كلها.
1: شفتي أمس جايبة القصار في المكسيك سكتي بس الله يهديك. هني تطلع العروسة وأقارب العروس عند الباب ويقعدون فوق صندوق جهازها ويطلبون فلوس إذا تبيننا نعطيك أغراضها.
0: الحين بعد فوق هذا كله
1: فوق إنه ما
0: وشارب قهوة مالحة
1: وبعد ما يعطونا لكوميشن
0: بعد
1: هي. وتقول لهم ما تقومون من على صندوق. لا لا لا لا يدفع رايلك. فإذا ما دفع يا ويله. وأحيانا يدقون الطبول اللي تسمعونها والمزامير الشعبية والكل يرقص ويغني ويستانس مثل نبوية يوم خذتك حطة. تذكرون نفس الطريقة بس هاي في تركيا.
0: حلو.
1: هذه كانت الزواجات الجميلة الموجودة في تركيا. وأعتقد أن في وايد ناس جربوا يشوفون الزواجات في تركيا لأن أصلا يطلعون المعرس والعروسة برا في الشارع فالناس كلها يحتفلون معهم حتى لو كانوا الغرب.
0: يا سلام.
1: أنتم من الناس لو شفتوا مثل هذه الأعراس تحبون
0: تشاركون
1: تدخلون تشاركون ولا تحسون فشلة وتستحون؟ أنت شو تحب؟
0: والله أنا في نصهم بتحصلين.
1: عطهم كوميشن حق العروسة عشان يقومون من على صندوقها.
0: ليش مساكين؟ خليهم مستانسين.
1: مبهدلين المعرس. عموما خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم. وفي تركيا دايما في أشياء مختلفة وفي أشياء جميلة راح تسمعونها وتعرفونها سواء كان عن الزواج ولا العادات والتقاليد ولا الأماكن الغريبة اللي بعد في مكان بوديكم إياه أغرب من الخيال لازم تجربونه وتخافون في نفس الوقت.
0: الله يستر.
1: زاهب تخاف؟
0: زاهب أخاف.
1: لأن إذا ما خفت مشكلة.
0: عيب عليك. روحي أنت بس قدام.
1: فاصل يلا. وراجعين.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينيا. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واصفا المحادثات مع طهران بأنها جيدة. هز زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات إقليم كوماموتو في جنوب اليابان مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو محموم عن ناجين اليوم. أفادت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 3,360 منها 1,487 حالة وفاة. ختام الموجز. شكرا على حسن المتابعة.

0: المسافرين التوجه إلى بوابة G9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: أكثر من شيء ريلاكسيشن أعتقد ما فيه.
1: البحر وصوت النوارس والموسيقى الجميلة هذه بدور.
0: تفضل.
1: خليني أركلس.
0: تحب نركب منطاد؟
1: ليش؟
0: يعني الطير.
1: خليني هنا هني ومرتاح.
0: إنزين طيران شراعي؟
1: ولا حتى باخرة.
0: إنزين نجدف في أنطاليا؟
1: نجدف.
0: إنزين نغوص في كاش؟

0: بروحك.
1: زين نمشي في ليسي
0: عادي.
1: زين نزلج
0: مع نفسك.
1: زين جولة في الخيول
0: راضي.
1: زين نبحر في البحر
0: بعد راضي.
1: وتبحر مشاعر. لا لا
0: لحظة
1: لا تومر ما أدري بس حسيت أنا ما له داعي.
0: أوكي
1: أعتقد إن
0: مشاعرك الجياشة هذه.
1: أنا الموسيقى الموسيقى القانون هو اللي أثر علي. أثر علي فقدك.
0: لا لا بعد دخلت
1: عبد المجيد الحين بحط أصبر.
0: يلا مو مشكلة. إنزين قولي لي.
1: أقول لك
0: مع هذه المعالم السياحية
1: نعم
0: والأجواء الحلوة ونسمات العليل الباردة
1: نعم
0: أنا أقول إذا تعرفين تصدق تركبين خيل.
1: أعرف طبعا.
0: خلينا نتمشى في الخيول. ترى فارس مغوار أنا.
1: متى الساعة كم صرت فارس مغوار
0: أنا؟
1: إيه
0: من هذه اللحظة.
1: هذه اللحظة
0: مستهينة فيني.
1: أيوة
0: والله طايح من عينها.
1: زين
0: فارس
1: خبرني شو تقدر تسوي يعني أثناء ركوب الخيل مثلا؟ شو تتركض بس تتمشى شو تسوي؟
0: شو أسوي؟
1: إيه
0: أرمي بالسهام.
1: أي سهام؟ شو سهام؟
0: سهام الحب.
1: سهام هذا. إيه أوكي زين
0: أمتطيش صهوة جوادي.
1: لا لا لا لا تعبت صهوة جوادك هذه أكدت لي إن إحنا في العصر العثماني.
0: ترى
1: بقالك معركة ويكمل الاكسسوار.
0: لا لا لا
1: زين معركة ها هوشة يعني هوشة يعني
0: ممكن رايح من هد بس ما أدري وين رايح وراد.
1: أخاف أدش بشيارك وما تطلع.
0: لا لا لا.
1: أصير نفس الجنيات اللي ما أدري هذاك الفارس اللي بلعت الطوفة.
0: عندي درعي وسيفي وقوسي عليك أنتي. أنتي هديني بس.
1: إنزين. أهدك وين بتروح؟ بفهم أنا.
0: ما أدري وين ما يتعب الخيل وأقول له خلاص أرجع.
1: والله يا خوفي يا خوفي إنه يعني الخيل هذا ما يوقف ما يوقف كلش. شو بتسوي؟
0: أي والله.
1: خيلي وسيفي والقلم والقوافي.
0: ايه
1: هو خي غنية وهو يالس بلية ما يركب.
0: لا حول والله طايح من عينها. انا اللي ارويها صور وصولاتي وجولاتي بالخيل.
1: انزين بما ان
0: احنا
1: في الحب لا. وسهام الحب والخيل والفارس إيه؟ والهذا
0: والبيداء وتعرفوني
1: ايه خلني اقول لك قصة من أشهر القصص الرومانسية.
0: ما فيها رعب.
1: لا لا لا
0: يلا قولي.
1: أنا أقول رعب
0: لا
1: متى؟ أي ما أقول ما أقول. اسمعوا القصة. يلا كل واحد كان مكان يتلحف في قديم الزمان. طبعا اني في البيت مو بلي في سيارة.
0: هذا أوكي.
1: انزين تحديدا في جزيرة اسمها جزيرة أكدمار في أوكي. بحيرة فان. وهذه مش قصة رعب المعنى التقليدي لكن للأسف شوي. للأسف أنها قصة مأساوية وفيها غموض. فك الغموض.
0: الله يستر.
1: إذا وقفت على ضفاف بحيرة فان وقت غروب الشمس راح تلاحظون الجزيرة صغيرة وهادية لا فيها لوية ولا أوادم ولا ناس ولا حد مأذي أحد وكل واحد في حالة. الشير ساكن والماي صافي لكن السكان القدامى يقولون
0: شي يقولون
1: إذا ساد الصمت في الليل ممكن تسمع أصوات من نص البحيرة. كيف؟ قبل مئات السنين كان في الجزيرة بنية فائقة الجمال.
0: بعد الوسيم وراها.
1: اسمع انت الحين ومن وديتها للوسيم. اسمع زين هذه البنت فائقة الجمال جميلة الجميلات اسمها تمارا.
0: حلو.
1: بنت احد ريايل الجزيرة المعروفين والمشهورين وكان ابوها ليفل.
0: ايه
1: ابوها ليفل
0: صاحب مقام
1: محمد
0: عظيم.
1: اذا ما صدقت ما له داعي تيله.
0: ايه
1: قصه هاي قصه أنا... ها قصه من التاريخ التركي.
0: ايه
1: اوكي لا تضايقنا محمد لا نضايقك انا ومنصور لعبتنا نضايق نبدا من الطياره ننتهي في الجزيره.
0: صح.
1: هي المهم ابوها عاد شو قلنا
0: ما اعرف مغوار اقصد ذو مقام عالي.
1: اي ليفل ليفل
0: ليفل
1: ليفل إيه؟ اوكي وكان

0: التمارة معروفة بجمالها، تمارة راحت من هالشارع، تمارة ريت من هالفريج، تمارة تتمشى، تمارة راحت الدكان لأنها جميلة أجمل وحدة.
1: تمارة ما عندها شغلة غير تحوط،
0: لأن الخسفات في باقي الجزيرة هي أحلى وحدة.
1: أوكي
0: فبس تمارة طالعة داشة،
1: والله العظيم ما عندنا شغلة غير تمارة.
0: ولدرجة أن تمارة كل ما تروح يم البحيرة،
1: أيوة،
0: كانت البحيرة من صفائها تعكس ويها شنها مراية.
1: أيه.
0: تمام؟
1: أوكي.
0: شفتي الجاسي؟ شفتي شوي أنا أقطع الخراريف وأخليه عبرة لمن لا يعتبر هو تمارة. طبعاً
1: تمارة خليها
0: في الضفة المقابلة لتمارة، حين تمارة قاعدة تتمشى على ضفاف البحيرة،
1: فهمنا،
0: طالعة داشة كل شوي تقول حق ما بروح الدكان. أوكي؟
1: لا تقولي لي أنا بصهوة جوادي قاعدة طالع.
0: لا
1: كان
0: في شاب وسيم.
1: قلنا لك
0: في شاب وسيم، قلنا
1: أي
0: والله قاتل متى. زين شاب الوسيم على ضفاف البحيرة المقابلة،
1: أيوة،
0: لكن للأسف هو فقير.
1: يا حليلة،
0: وإذا دخل الفقر من الباب طلع الحب من الشباك.
1: حلو،
0: تمام. المهم وهذا الفقير الشاب الوسيم قاعد كل يوم يطالع تمارة وهي على ضفاف البحيرة.
1: يا حليلها،
0: ومنهار ودمعته على ما ادري ليش يصيح، بس يعني تخيلون يعني
1: من يصيح هو ولا هي،
0: هو يعني من كثر ما هو يبغى يتزوجها. فقال انا ما عندي حل الا روح حق ابوها ابو ليفل،
1: ايوه،
0: لان ليفل عالي هو،
1: صح،
0: مختار المنطقه ابوها. قال اسير انا اخطبها واكيد هم بيشوفون اخلاقي.
1: اوكي،
0: راح عند الابو قال له والله يا عمي حين يتريا يقول له لو هي ذبيحة ما عشتك، كان أبوي يقول له اقبض الباب برا.
1: لحظة، مو بخيام،
0: لا لا هو قال شي بس بالتركي.
1: انزين
0: بالتركي هي قال له أبو ليفل، هو هالليفل هو اللي مخرب عليه. هي قال له الخلق يلا. انزين قال له انت الحين تحط راسك براسنا وانا ليفل المنطقه ليفل الحته.
1: لا
0: قال له لا والف لا كلا وفلا.
1: وثم
0: وانت صح شاب وسيم وقاعد لي على الضفاف مال، أيوة، البحيره، لكن سوري انا بنتي من كثر ما هي قمر القمر يقولوا له انزح وراك وتقعد بنتي.
1: يا سلام،
0: من كثر ما ان بنته قمر قمر الزمان.
1: حلو، عصير تمام؟ هذا
0: هي. إيه؟ المهم سمعوا عاد الكلام اللي يجمد عشار في هالقصة.
1: أنا ودي
0: ترى في حكمة، بس أنا ما أدري وينها، بس هي في حكمة.
1: حكمتك يا رب والدنيا حكم، بس لو تفكيني من السالفة حيا
0: بشوف منصور قصتي حلوة.
1: أصبر
0: أنت بس، الحين إحنا في تركيا أنا قصة أذاكر، خليني أشوف قصة الشاب الوسيم. المهم كل ليلة عاد عقب ما أبوها أبو ليفل،
1: أيوة،
0: رفض هالشاب الوسيم تمارة تقعد وتشعل الشمعة والمصباح الصغير على أعلى صخرة في الجزيرة. تمارة حتى بالليل تطلع ما تقعد دقيقة واحدة
1: التمارة هذه.
0: انزين قاعدة على صخرة فوق هناك في الجزيرة، مدويت لها مكان وقاعدة
1: منارة.
0: انزين مو منارة، على صخرة ما في منارة
1: حاطة ليت.
0: انزين وكان الضوء إشارة، تمام؟
1: أوكي،
0: كان
1: أيوة
0: يشوف هالشاب وهو على الضفاف الأخرى من المنطقة
1: من هناك،
0: وكان يومها برد موت.
1: يا حليل،
0: موت يا منصور،
1: ضوء لا إله إلا الله،
0: هو غبار على طوز على رمل على مطر على ثلج، المهم كله ميكس توجذر،
1: الفصول الأربعة كلهم في نفس اللحظة،
0: لأن حين الشاب الوسيم قاعد يشوفه، فلازم هني في
1: شيء الضفاف الأخرى
0: في شيء لازم يوقف هذا الشاب الوسيم. فالجو تغير، تمام؟
1: حلو،
0: كان يشوف الإشارة الشاب الوسيم، كان يقوم يعق عمره في البحيرة المتجمدة.
1: يا حليله،
0: ويدقها سباحة على ظهره فراشة
1: والصقيع،
0: ما في أي صقيع، الحب ما يمسكه صقيع، تمام؟ ويسبح وسط الظلام، لا سمكة مسكته لا قبقوب، ما في
1: كيف يدل دربه،
0: ويشوف النور من بعيد هي على الصخرة. الحين كلها منها شابة ليتات نص الليل،
1: والله ما أدري
0: عنها. زين ولين ما ها سبح سبح سبح سبحة الفراشة على ظهرها لين ما وصل،
1: لحظة مو بأولمبيات
0: بلا عشان يوصل، انت تعبان. وصل لها.
1: الحمد لله.
0: كان يلتقون لساعات قليلة.
1: سويعات.
0: سويعات.
1: إيه.
0: كان تطلع الشمس.
1: يا سلام. بان المستور.
0: كان كل واحد يروح بيته.
1: ليش؟
0: سكاتي. يعني سكاتي عشان أبوها ما يدري.
1: صح.
0: إن أبوها ليفل.
1: إيه
0: وهو
1: صح.
0: الشاب الوسيم بس الفقير.
1: إيه.
0: تمام.
1: حلو.
0: بدأ والد تمارا يلاحظ بنته تعبانة. كنا مو نايمة. كنا سهرانة. تلعب بلاي ستيشن. لا هي أنا.
1: لا لا
0: آسفة خاني تعبي.
1: خلت بلاي ستيشن بالعصور الوسطى.
0: لأن أنا سهر متأخر على تعرفين فيفا.
1: زين. معك علماء وغوري شاي أكيد ما بتنام.
0: أكيد أكيد لازم. المهم ليش هاي بنتي تحتها هالات سوداء تحت العين؟ أكيد ما حطت كريم المساء.
1: زين. بنكهة الليلة.
0: إيه مثلا. ف شو اللي صار؟ اللي صار يا منصور كان يقول أنا لازم أراقبها هذه التمارة اللي مطلعت القرون ومخلي الفريج كله يقول عنها إنها خسفت من السهر.
1: يجيب لها كليل الجبل.
0: لا كليل الجبل هذا علشان الشعر طويل.
1: أوكي.
0: شعرها ما طاح ليه الحين.
1: ما طاح.
0: والله هالقصة تشبه قصتي. رسام تشكيلي أنت. أي واحد شاب الوسيم ولا أنت الصخرة؟ ما ندري
1: انت
0: اي وحدة. ايه يمكن تضفاف النهار لي. انزين المهم كان ابوها يراقبها.
1: استوت.
0: اكتشف السر.
1: الله.
0: تمارة
1: ها.
0: تشب الشمعة وتقعد على الصخرة وهذاك هيها سباحة.
1: الحين لحظة بس خذيني على قد عقلي. العواصف
0: كل يوم لازم تصير عاصفة لأنه بيسبح.
1: ما طفت الشمعة.
0: لا لا هي حاطة زجاجة شريتها 5%.
1: أودي أدخل السوق هذا اللي تدشين
0: انت. لا لا طيعني طيعني هناك عندهم خصم في تركيا.
1: أوكي.
0: إنزين المهم ليش الظاهري لو سمحت لا تخرب هذا تركي مو بالتركي مسلسلهم 900 حلقة. اسمع حين قصتي أنا
1: بثلاث ثواني
0: ترى إذا زعلت رفجة علي.
1: لا لا كله ولا ترفجين.
0: ايه. المهم سمع أبوها أبو ليفل السوى.
1: شو سوى
0: أبوها؟ راح راقبها وفي أحد الليالي
1: أيوة.
0: انتظر لين ما الشاب بدأ رحلته المعتادة.
1: أيوة.
0: يتريى الشمعة تشب وهي فوق الصخرة.
1: أيوة.
0: وهو عاد يدقها سباحة ظهر فراشة.
1: الشاب الوسيم اللي داش الأولمبياد
0: كل يوم يسبح عشان يوصل لأنه في ضفاف.
1: هي في ضفاف
0: الجهة المقابلة
1: مع العواصف والفصول الأربعة اللي
0: لكن بدال ما إن ترفع تمارا المصباح.
1: أيوة.
0: أول ما أقبل عليها الشاب الوسيم بس فقير.
1: أقبلت يا حلاها.
0: لحظة شوي. كان أبوها اللي يرفع المصباح.
1: أوف استوت.
0: وبدأ يتحرك ويركض ورا الشاب الوسيم الفقير. وبوها أبو ليفل يركض وراه وبين الصخور والوديان.
1: شو الماراثون اللي حطيتينا فيه؟
0: وكل ما اقترب ويركض وراه.
1: من هو اللي اقترب؟
0: المهم والشاب قام نط بالبحيرة يسبح وما تشوف فراشة. كان ينهكها البرد وتعب هلك عطشان لا عصير لا شيء لا شاي لا ماي لا بقلاوة.
1: يشرب.
0: انزين؟ وصارت البحيرة كلها ظلام لأن أبوها طفى الشمعة.
1: كان مستدل على الشمعة هو ما شاء الله.
0: طبعا لما حس أنه ما يقدر يقاوم.
1: أيوة.
0: ما
1: دارك.
0: يقدر يقاوم ويبغي يسبح بس ظلام مو بعارف دعم عمود ما تسوى هو يسبح.
1: لا لا لا
0: دعم صخرة كنا وحوت ما أدري هو سوى شيء. المهم ضاع في البحيرة. بحيرة عميقة. ورفع راسه المرة الأخيرة وبكل ما فيه من حياة كان يصرخ كان يقول آه يا تمارا
1: تمارا.
0: أيوة يلا أنت الشاب الوسيم قولها بس الفقير.
1: يا تمارا.
0: وخلاص كانت بتلعى مياه البحيرة.
1: ابتلعته.
0: راح في الصباح
1: حليلة
0: تمارا عقب الطراق اللي حصلتها من أبوها قامت. زين قامت من الطراق اكتشفت ان الشاب الوسيم غرق. ركضت للشاطئ ولقت اهل القرية مطلعينه من الماي وراح الله يرحمه. ويقولون ان عقبها هي من شدة الحزن ألقت في نفسها في البحيرة ولحقت الشاب الوسيم. ومن يومها تحولت هذه المنطقة إلى بؤس واسمها أكدمار. طبعا هذه قصة شعبية يرويها الناس وهي من التراث الشعبي التركي. وأعتقد أن إذا زرتوا أكدمار.

0: في النهار راح تشوفون بعد كنيسة تاريخية وحدائق وايد حلوة ومياه زرقاء وما في البؤس اللي أنا قلتها مجرد قصة، لكن إذا وقفتوا عند الغروب والبحيرة ساكنة راح تذكرون قصتي والأكشن اللي سويت لكم إياه اللي عمركم ما راح تسمعون إلا عندي. إنزين عندي وأنا أبو هندي. إنزين إنزين
1: من مات فداء للمحبوب.
0: هي يا ولدي هو قال لعبد الحليم سو ما سمع سكر الراد وراح يربع سباحة. إنزين أهل المنطقة دائما يقولون أن بالفترة والثانية عند الغروب راح تسمع شاب يصرخ يقول آه يا تمارا.
1: يا حلقلك يا تمارا،
0: لحظة بحضلك الرغنية بتذبحكم من هذا
1: من المشاعر
0: من المشاعر والأحاسيس أكثر. أوكي. من كذي أحاسيس ما في. المهم أنتوا بأمانة هل تحسون أن هذه النوعية من الأشياء تخليكم فعلا فيكم فضول أن تزورون هالأماكن ولا لا؟ أنت شو تقول؟
1: والله إذا حد بيقصها علي يعني وأنا في نفس هالمكان هني مات الشاب الوسيم وهني تمارا كانت تولع الشمعة ما راح أصدقه.
0: ليش؟
1: بس معاك لا صدق.
0: ليش ليش زين؟
1: هلا أنا ما بيبونها يعني بالسباحات وبالرفيع المستوى وما أدري شو أبوها والباقي.
0: قصدك يعني أن أنا
1: هي يعني ما بيشوقني للمكان.
0: يعني أنا أحط بهارات الحين.
1: ما حطيتي أنا سردتي لي إياها بطريقة مشوقة.
0: شكرا والله. إنزين بأمانة بأمانة أنت من الناس اللي صدقت القصة ولا تحس أن هذه فقط من التراث ومش حقيقة؟
1: فوج ترى بدور المرزوقي مش حبابة كل شيء قصة.
0: آه بعد تبي قصة؟
1: خلاص
0: كل قصة بربع تدفعين؟ أنا على القصص اللي قلتها على الهواء مباشرة في حياتي ما قصيت قصة حق عيالي.
1: أعرف
0: من انولده ومساكين.
1: أي والله يا حليلهم.
0: أي والله. إنزين الحين أبغي أعرف منو فيكم زار تركيا وفعلا سمع أن في أماكن أقدر أقول عنها كان لها قصص وسمعتوا القصص وكانت قصص مشوقة؟ خبرونا عن هالأماكن الحلوة وقولوا لي. أترياكم
1: بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل.

0: محطتنا اليوم
1: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
0: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: سلام.
1: استانست منصور؟
0: صراحة
1: هي
0: والله وايد.
1: أتمنى أنكم استمتعتوا. دولة مثل هذه كتركيا تعتبر من الدول اللي مريحة في أنك أنت تروحها تستانس تستمتع. كل اللي في خاطرك تقدر تسويه، تبغي صيف شتاء خريف ربيع، كل شيء موجود في دولة واحدة.
0: يا سلام.
1: من فوق جبال البحر الأسود الخضرة إلى شواطئ أنطاليا الزرقاء، ومن قصور أسطنبول المضيئة إلى مدن كابادوكيا اللي تختبئ تحت الأرض. أيضا راح تلقون اليوم نكتشف أن تركيا مو برحلة واحدة، هي رحلة داخل التاريخ وواحدة داخل الطبيعة.
0: أيوة.
1: والثالثة فيها حكايات اللي ما نعرف هل هي صدقية ولا مجرد أسطورة. في تركيا ممكن تشوفون مدينة من المنطاد، ممكن تنزلون عشان تكتشفون في مدينة تحتها، وممكن تدخلون قصر بنا سلطان، بعدين توقفون قدام برج يتكلم عن أسطورة أميرة ماتت فيه بسبب نبوءة مثلا. لكن أجمل ما في السفر مش المكان نفسه، ولكن الحكاية اللي نرجع لها فيه، صورة نحتفظ فيها، طبق نتذكره ونتذكر طعمه، شارع ضيعنا فيه وإحنا مسافرين، أو موقف ضحكنا عليه ويتم معانا من سنين،
0: أو قصة تأثرنا فيها.
1: صحيح. عشان كذي لو كانت تذكرة السفر قدامك في هذه اللحظة، أي مدينة تركية راح تختار؟ إسطنبول، كابادوكيا، طرابزون، أنطاليا، ولا شو؟ لما نلتقي برحلة جديدة إن شاء الله، عسى الله يحفظكم واستمتعوا بالويكند. شكرا لك يا منصور.
0: شكرا لك يا بدور.
1: حياك
0: الله. وإن شاء الله بلتقي معاكم بعد فترة
1: بإذن الله.
0: أنا بغيب عنك بدور.
1: شو نسوي؟ أنا معاقبتك ما بتسافر ويانا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

وما ظلمت لك أيدي مني اليوم يمر بدونك تلقى غايب خلق وهلا هلا

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق غدا فعالية النسخة 11 من مهرجان ليوى عجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان حتى 3 أغسطس المقبل في قاعة الإمارات للضيافة. ترأس سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج. ترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم دمج لعام 2026، واعتمد المجلس عددا من التوجهات الاستراتيجية لتحديث الدورة الثانية من الجائزة. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الوفاء ليس خلقا فحسب، بل هو أساس المصداقية والثقة واستقامة العلاقات، وفي الشأن العام يصبح الولاء التعبير الأسمى عن هذا الوفاء، وفي زمن التحديات تتجلى قيمة الرجال والأوطان بقدر ما يتحلون به من وفاء وولاء. نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في قسم الموروث الشرطي معرضا توعويا يوثق تاريخ مكافحة المخدرات، وذلك تزامنا مع مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات توحيد الصف لاستئصال الآفة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف 12. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
8: أوكي،
9: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
7: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
8: أوكي،
9: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
7: كليك.
8: أوكي.

أهلا أهلا، يا مرحبا وسهلا. شو أخباركم من أمس لين اليوم؟ إن شاء الله أنكم تمام وحلوين وزينين، وأهم شيء مثبتين الموجة الحلوة إمارات فأم. وأهم أهم تسمعون لبرنامجنا كليك الصيف. الحمد لله وعال العال، وبما أنكم عال العال فأكيد بنستمتع بالثلاث ساعات القادمة من هذا البرنامج، وتكونون أكيد أكيد معي. أحلى تحية لكم مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد، ودائما خليكم على الموجة الصح والموجة اللي دائما تكون معك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفروليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن

حي الله من يسمعنا على الإذاعة، وحي الله من يشوفني ويسمعني على التيك توك على أكاونت الإذاعة إمارات فأم. فاطمة زعابي حياك الله، عمر يا مرحبا بك، المهيري يسعد لي مساك يا أخوي، حطينا لك طلب، كنت طالب أيضا من هالي تحفة. أحمد يا مرحبا بك، والله اللي طالب أغنية ميحد حمد صراحة فنان في الطلب صراحة، وما أقدر موحطها، فمن عيني هاي قبل هاي صراحة. بالمجرن مرحبا وسهلا، عمر حياك الله، آر أهلا، محلاكم محلة تفاعلكم وتواجدكم أشكركم عليه. راشد ما فهمت الكومنت الأولي، علشان أفهم هالكومنت اللي كاتب فيه صح. والله أنا بعد وياك فاطمة، يعني ليت بس تنسين هالطلب. سارة تحياتي لك، يسعد لي مساك وين ما كنتي. اتش يا مرحبا، واي ان هلو حياك الله، طلال مس النور يا مرحبا بك، ار مس الورد. شكرا سارة، شكرا. في نك كان نك حمود اتوقع، عارف مس النور حمود، اتوقع حمود او حمود، بس قولي اذا انت موجود ولا لا في اللايف. او الموسيقى خلصت اوكي. ميثا تبغى تسمع راشد الماجد ان شاء الله. انا عندي الحين محمد عبدو ظلاني الشوق، ميحد حمد مطار مطر، وفي اغنية بعد الميحد حمد كانوا طالبينها، ان شاء الله بحط كل الطلبات. مريم بحط لك اياها، بحط لك اياها من عيني هاي قبل هاي. عمر عمر عمر سيد لي مساك يا عمر. لحظة بس أتأكد، AL AL3 يسعد لي مساك طلبك على الهواء.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
0: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.

أنا من قبل أعرفك تحية لك أو تحية لك للي طالبة الأغنية لفؤاد عبد اللي عبد المجيد عبد الله هربشات المهاري. سمعنا كذا أغنية للفنان محمد حمد إن شاء الله، إذا يعني بنحط أول شيء طلب مريم وعقب إن شاء الله طلبك يعني بالساعة الثانية أو الثالثة. تحياتي لك ويا مرحبا بك. أزين خلونا نروح لفقراتك لك الصيف، وهالمرة نروح لفعاليات الصيف. اليوم جايبت لكم أي أب محتار وين يودي عياله، أي أم محتارة وين تودي عيالها. هذه الفعالية جدا حلوة، جدا مناسبة وجدا جميلة. غاية مرحبا بك يا غاية. محمد حياك الله. إذا تبون عيالكم يلعبون يجربون مغامرة لعب لوحية، ودوهم متحف الأطفال في اللوفر. هناك فعالية معرض الألعاب للأطفال، وهي فعالية تفاعلية، بيعرفون تاريخ لعبة الطاولة، كيف انتقلت بين القارات بين الثقافات على مدى أعوام وعوام وقرون. وبيستعرضون لهم بعد في المعرض يعني الألعاب اللي نقدر نقول اللي فيها مهارة، اللي فيها شطارة، فيها ذكاء، اللي هي الشطرنج، اللودو، الكيرم. بيقدمون لهم بعد مجموعة وايد حلوة من أقدم ألعاب الطاولة في مصر طبعا القديمة، بلاد الرافدين، بعد من الألعاب المشهورة عندهم لعبة الطاولة. وبيشوفون أيضا قطع فنية جميلة في طبعا مجموعة اللوفر أبو ظبي، وبعد راح تكون هناك قطع حصرية واستثنائية فقط للأطفال يشوفونها. وايد في ألعاب، وايد في فعاليات، وايد في تصاميم، وايد في تحديات. الفعالية مناسبة للكل، مش بس للأطفال، بعد الأم والأب يقدرون يشاركون مع عيالهم هذه الألعاب ويستمتعون فيها. الفعالية موجودة في متحف الأطفال اللوفر، مفتوحة لين يعني بدأت هذه الفعالية ومفتوحة لين تاريخ 25 أبريل 2027. معين حياك الله. غاية مرحبا بك. عندي بعد عمر تحياتي لك. منو بعد اللي موجودين في اللايف؟ تحياتي لكم ويا مرحبا بكم. ام اند اس حياك الله. مثل ما قلت لكم هذه الفعالية موجودة في متحف اللوفر أبو ظبي، في متحف الأطفال اللوفر أبو ظبي، واللي موجود أكيد متحف اللوفر في جزيرة السعديات. خلكم وياي في فعاليات حلوة، في فقرات جميلة إن شاء الله راح تستمتعونها من خلال برنامج كليك الصيف.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
4: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
5: عليك بطاقة إياند ماني.
4: كيف يعني؟
5: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
4: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
5: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
4: ممتاز،
5: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

اي ام مساء الخير حبيبه قلبي وكل اللي موجودين خربشات اذا انت موجودين اذا انت موجوده بس اشري لي انك انت موجوده. تحياتي لك خربشات. عمر النهدي حياك الله عمر وكل اللي موجودين تحيه لكم يا مرحبا بكم. يا شكلها من عينك عمر النهدي.

موجودة خربشات، ما شفتها كتبت شيء. خربشات إذا تسمعيني أو تشوفيني، أنت طلبتي أغنية لفؤاد عبد الواحد بس ما حددتي لي اسم الأغنية، فإذا

حابب أغنية معينة حددي لي إياها، إذا تبينها بشكل عشوائي يعني زين. بعد أميرتهم يا مرحبا وسهلا، حياة الله.

انزين في عندي وايد فقرات ابى اسولف لكم فيها، وبعد اتريا زميلي عبد الله المقبالي انه يتواجد معنا من خلال طبعا حلقة اليوم، بيكون موجود في طبعا مهرجان العين للرطب 2026، وان شاء الله يعني نسمع التغطية الجميلة هناك في الأيام الثلاث المتبقية من عمر هذا المهرجان اللي يقام لأول مرة في العين، وإن شاء الله راح تستمتعون بهذه التغطية مثل ما أنا أتريا وأستمتع أكيد بهذه التغطيات الجميلة في طبعا بضبي العين أو الظفرة. خلكم معاي بنسمع شوية من أغانيكم الجميلة، وإن شاء الله تكونون دائما متابعين لبرنامج كليك الصيف.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينيا. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية قامت فجر اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، واصفا المحادثات مع طهران بأنها جيدة. هز زلزال بلغت قوته أكثر من 7 درجات إقليم كوماموتو في جنوب اليابان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو محموم عن ناجين اليوم. أفادت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 3360، منها 1487 حالة وفاة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: كليك الصيف معكم مستمر عبر أثير إمارات فم. العفو العفو، التدخل السريع. تصدق من أول البرنامج وأنا ودي أفهم كومنت واحد من اللي تكتبه، الصراحة ما فهمت ولا شيء، فمش عارفة شو السالفة. شكرا شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. خلونا نروح لفقرات كليك الصيف. خلونا نروح شوي بما أنكم متحمسين متواجدين.

الذكية على أن يكشف عن هوية الفائزين خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في 10 شهر 8 في فندق قصر الإمارات. إنزين النجوم اللعيبة اللي راح يكونون ضمن جائزة أفضل 10 لاعبين هم ماتياس ولابا ورامي وأليخاندرو وسفيان، وإلى جانب نيكولاس وثنائي شباب الأهلي يوري، وطبعا عمر راح يكون موجود أيضا، وطارق راح يكون موجود من خور خور خور خور فكان. القفاز الذهبي راح يكون محصور ما بين حراس المرمى خالد عيسى من العين وحمد المقبالي من شباب الأهلي، علي الحسني من عيمان، علي خصيف من الجزيرة، وزايد أحمد من الوحدة. أبى تشوف الحين ترشيحاتكم هني في اللايف. من بين خالد عيسى، حمد المقبالي، علي الحسني، علي خصيف، زايد أحمد، منو ترشحون إنه ياخذ القفاز الذهبي؟ ايضا من القائد الافضل لافضل مدربين عندكم فلاميدير وجوران وروي ومارينو وباولو، منو من القائد الافضل مدربين اللي طبعا سيف العلي يقول خالد عيسى من العين يعطيه القفاز الذهبي، عمر يقول علي خصيف من الجزيرة. إنزين عندكم بعد الفتى الذهبي، المرشح لها عبد الكريم والحسين رحيمي من العين، ورينان ومحمد المنصوري من النصر، سانتوس من شباب الأهلي، وعبد الله تروي. أفضل لاعب من اختيار الجمهور لابا، وعندكم 23 لاعب موجود في هذه المنافسة، بقول لكم الأسامي. أوكي عندكم لابا، رامي، وعندكم بعد ماتياس، سفيان، أليخاندرو، خالد عيسى، عبد الكريم، الحسين رحيمي، وست لاعبين من شباب الأهلي يوري وجيلي ريمي وحمد المقبالي، وعندكم بعد محمد المنصوري وكون، وثلاث لاعبين من الجزيرة قلناهم طبعا، علي خصيف، وعندكم اللعيبة الوحدة عمر، زايد، نيكولاس من الوصل، طارق من خورفكان، علي الحسني من عيمان، عبد الله توري النصر، وتشمل الفئة جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور. ركان عليك السلام والرحمة. سيف العلي عيناوي يعني ما فيها نقاش. كله يرشح اللعيبة اللي موجودة في العين. أنزين عندكم بعد الفئة الثانية في جوائز الإحصائيات، تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري المحترفين اللي حسمها لابا مهاجم العين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس رابطة المحترفين وحصل عليها لاعب النصر عبد الله، أما جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 23 واللي حصل عليها توج بها علي المعمري. عبد الله أبو خالد، أتوقع أبو خالد، تحياتي لك. عامر النهدي يقول لعيبة الوحدة وبس، يعني مش تحدي هو، ولكن في النهاية من يستحق هذه الجائزة أكيد راح تروح له وراح يكون يعني هو الفائز فيها ويستاهلها. أوكي مساء النور أبو خالد، حياك الله، يا مرحبا بك. منو كان من اللعيبة من أي نادي من أي فريق في النهاية هم أكيد يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبعا لهم نقول ألف مبروك مقدماً.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: أهل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
3: تحية أكيد لكم مستمعين عبر أثير إمارات اف ام. عامر النهدي، أوكي. شيري، مرحبا وسهلا. العنود، حياك الله. خربشات، خربشات كنت أنادي عليك إذا في أغنية معينة لفؤاد عبد الواحد اكتبي لي إياها في اللايف. إذا ما عندك أي أغنية معينة بحط أي أغنية من عندي. تحياتي لك. تبون الصدق، أنا فاتحة فولدر الفنان راشد الماجد وأحس كل أغنية

يعني تي عيني عليها أحسها حلوة، بس أبي أحط أغنية تي يعني من تسمعونها تقولون واو، يعني أبي تي الكل يكتب واو شو هالأغنية. بنت أبوها اللي دريت وعرفته من التيك توك إن جماعتها للعين قالوا إن عندهم مطار. وحشتيني أغنية اسكن عيوني. أوكي بعد عمر زمان حطت الأغنية. راشد والهان يعتبر جود الأسد. لا أبي أغنية شي تسمعونها تقولون واو واو، يعني شيء كبير. شو هالأغنية الجبارة؟ والهان، والهان عادية أحس، يعني عادية يعني تعرف يعني إذا المسافر تبون المسافر. ها شو أحط من أغنية ساعدوني؟ تحدوها البشر ممكن بس لا. اوكي راشد إجابة سؤالي. شو انا الابيض؟ لا احس ابغى اغنية شي يعني غير، فهمتوا؟ عليا تقول في أغنية بالي بس نسيتها، حاولي تتذكرين. سيف العلي ألا يا وقت، بعد يلا لما أنا أقرأ شيء من الأغاني اللي تكتبونها وأقول عنها واو وحطها. شيلي الطرحة يا غدارة بعيد تاركني أدور لك على عذار. خربشات خربشات. شو الأغنية اللي تبينها الفؤاد عبد الواحد؟ ثلاث مرات سألتك وما جاوبتيني، إذا سألتك مرة رابعة ما راح أخذ الطلب. تستاهل العنوة راشد الماجد. إن شاء الله بنت بينونة، إن شاء الله بحط لك إياها. شو الأغنية؟ أوف أم ليش زعلانين؟ ليش ليش؟ لحظة لحظة لحظة، لمني في محجر عيونك وخلني. أم ليش زعلانين؟ ليش؟ يعني حتى الموسيقى خافت وبندت، ليش زعلانين؟ أبشر من عيوني الثنتين بروس طيفك. ما أدري والله في حد مزعلنها أو مزعلنا ما أعرف يعني. ف شو طلبها زين؟ تلمست لك هذر. الله حلوة جميلة هاي الأغنية بس ما بحطها حين. أوكي أم بيخلص المشوار عيال. أم أنتوا تختارون الأغنية، يلا أنا أتري الأغنية اللي تبون تسمعونها الراشد الماجد. يلا أنا كنت بحط لمست لك عذر بحاول أمكس، بس الحين أم بما أنكم في السيارة وقابضين الخط ورايحين وإن شاء الله درب السلام توصلون لوجهتكم سالمين غالمين، الحين أنا ما راح أحط إلا أغنية أم، وإن شاء الله ما يعطوني أغنية تعجزي أحط لهم إياها. يلا ها إن شاء الله بس ما تسوي لي سكيب يعني أم. دكتور راشد يبي يسمع بروس طيفك راشد الماجد. آر أربعة زعلوا. أنا قلت أنا قلت من أول يعني ما يعني تكلمت وقلت
وكنت أعرف يعني

صراحة هالرد كنت أعرف صراحة كنت أعرفه. يلا أوكي، أم اختارت أو اختاروا، أم أنت اخترتي الأغنية ولا حد معك في السيارة اختارها؟ قولي لي أو قولي. في فرق، شو الفرق؟ أوكي ايه طبعا اكيد في فرق، هناك تسمعونها بس عادي يعني استماع عادي، بس هني تسمعونها بسوالف يعني بسوالفنا الحلوة. الحين بس اتريا ام ترد علينا او يرد علينا يخبرونا منو معاهم في السيارة وماسكين الخط، نوجه لهم تحية كلهم بس بعدنا بنترياهم. UAE 565 يا مرحبا وسهلا. ساهر الليل حياك الله يا أخوي. عليك السلام والرحمة ويا مرحبا. أوكي 505 أوكي. أم واللي معاها في السيارة إن شاء الله وإيه بعد لا تزعلون، وإيه هذه الأغنية تسمعونها بس على إمارات فم وبس بس في برنامج إكليك الصيف.

لحظة صح، أنا قلت يوم تسمعون الأغنية أبغى أشوف كومنت واحد في تيك توك يقول واو شال الأغنية الحلوة ما تشوف حد كتاب أغيرها. يلا تعالوا لتيك توك واكتبوا واو الأغنية حلوة.

0: عشتوا عشتوا الله الله عشتوا.
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.
2: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

من القلب اليوم خلونا نتخيل لو حياتنا هي لوحة نرسمها نحن بكل تفاصيلها. يمكن سألت نفسك يوم وقلت من يحرك ريوننا والنش كل صباح؟ منو اللي يقرر انه يصنع يومنا بشكل وايد جميل وما يكون فيه ولا نقطة تضايقنا ولا موقف يزعلنا؟ المسؤولية مش كلمة ثجيلة نخاف منها، ولا هي قيد يحد من حريتنا. المسؤولية تعامل معاها على أنها ريشة فنان في يدك. هي مثل ما يقال بأنها إعلان شجاع تقول فيه أنا هني وأنا أختار أثري في هذا العالم. لما تتوقف عن لعب دور الضحية وتؤمن أنك أنت بطل هذه القصة، أنت هني تبدأ حياة حقيقية. نحن دائما نبرر أخطائنا بشكل وايد كثير. لما نبرر أخطائنا نلوم نفسنا ونلوم الأشخاص اللي حولنا، لكن لو تعرفون شو هي اللحظة الحلوة الجميلة، هي اللحظة اللي دائما تقول فيها أنا المسؤول. لما أنت تتحمل مسؤولية أخطائك تملك القدرة على أنك أنت تصلحها. لما أنت تتحمل مسؤولية حلمك فأنت تملك أنك أنت تمنح لنفسك حياة زينة. المسؤولية تجاه نفسك أنك ما تهمل روحك الحلوة، والمسؤولية تجاه اللي تحبه أنك أنت تكون سند مش ضغط بالنسبة له. المسؤولية مو أنك أنت تتحمل هموم الكون وحدك وتكون قوي، لا، المسؤولية أنك أنت تقود حياتك سفينتك بشكل واعي، وتعرف أن كل خطوة تخطيها تصنع فارق في قلب شخص يحبك يودك، أو حتى تصنع فارق في شخص مكان أنت تتواجد فيه. من القلب أقول لك لا ترهق نفسك، لا تتعب نفسك وايد في أنك أنت تحصل على الكمال. المسؤولية ترى أنك أنت تحاول، أنك أنت تطيح، أنك أنت تتعثر، أنك أنت تنهض، أنك أنت صحح مسارك. لما تشوف في مرايتك اليوم وتقول لنفسك أنا قد هذه الحياة، وقد أني أنا أكون مسؤول في كلمتي، ومسؤول عن جبر خاطر، ومسؤول عن ابتسامة عفوا أزرعها في درب حد من الأشخاص. لما تكون شخص عظيم وتعيش لنفسك وتعيش وانت تتعلم ان وجودك ممكن يترك اثر طيب ما ينسى. كل شيء عظيم بيبدأ من قرار صغير، من قرار وايد بسيط حتى لو انه في مضمونه كبير. القرار هذا في أنك أنت تكون شخص يقرر أنه يتحمل المسؤولية. لا تخافون منها ولا تبتعدون عن المسؤولية. حالات لما ييك مسج يقول لك أنت قد المسؤولية، حالات لما أمك تقول لك كفو عليك أنت قد هالشي وقد هالمسؤولية، وأنا حطيت المسؤولية على شخص أنا عارف أنه بيكون قدها. حالات الكلمة اللي دائما وأبدا تحسسك أنك أنت السند دائما لأي شخص، وقبل هذا كله تكون السند لنفسك.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

هومز آر أس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر بخصومات تتراوح ما بين 30% ل 80%. اللي سمعتوا صح، التخفيضات الكبرى الحين في هومز آر أس تمنحكم خصومات على جميع طبعا المنتجات المعروضة في جميع أنحاء المتجر. ممكن تتسولف مع أهلك على أرائك، على أطقم غرف الطعام من الأكسسوارات وكل اللي تحتاجونه لديكور منازلكم، ويوفروا لكم أيضا توفيرات على مختلف المنتجات. فلا تطوفون هذه الفرصة وتوجهوا لأقرب فرع موجود اليوم لهومز آر أس حولكم حوالينكم. متواصلة معاكم أكيد من خلال إذاعة إمارات FM ومن خلال أيضا برنامجك لك الصيف. خلوني أروح أشوف شو السالفة، شو مستوي في اللايف ساهر الليل. تحية لك عمر، حياك الله. صمت 2020 يا مرحبا. زينة أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. بعد منو معنا؟ روت حياك الله. سعيد لك بيسي يا مرحبا. تحية بعد لي إبراهيم. 92 دورت لك الأغنية ما لقيتها، إذا بتبدلين الأغنية بعد بكون وايد يعني مستانسة الصراحة، فأني ألبي لك يعني طلبت. حسين عبد الله حياك الله يا مرحبا. خبروني عن أنواع المكونات اللي تحبونها في العطور. أعطوني شوي خاتشوف المكونات اللي تحبونها. شو من مكونات العطور اللي تحبون إنكم أنتم

يعني تكون موجودة في العطر نفسه اللي أنتوا بتشترونه. الله يحييك ويبقيك ساهر. زينة تقول أحب في العطر بهارات. روت يقول الليمون والفانيلا. راعي الشور يقول التباكو وهيل. أم حمضيات حمدة لذر ومسك. زينة تقول خشب صندل أو ياسمين أو بهارات. يعني نوعت شوي. شكرا ستون، شكرا شكرا جزيلا على هالكومنت. عمر يقول ورد وليمون، مع أن هذا شيء وهذا شيء، يعني تحب مثلا العطور اللي فيها ورد وعطور فيها ليمون. أحس المكس ما أدري كيف بيكون، ما أحس يعني تقصد المكس. أنزين، في عندي لكم سالفة على العطور وبتنصدمون من المكون اللي بيكون موجود في العطر. يمكن هذا العطر وهذا المكون اوريدي موجود عندك بالبيت. شكرا الشهم، فخلكم وياي بخبركم السالفة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم المو

0: الموجز الاقتصادي. بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 11 تريليون و500 ملياري درهم حسب تقرير إحصاءات العمليات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية لارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 5,633 مليار درهم في نهاية الشهر بحسب بيانات المصرف المركزي. حققت مجموعة الدار أداء ماليا وتشغيليا لافتا خلال النصف الأول من عام 2026 ما انعكس على ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4,900,000,000 درهم بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة. أعلنت أدنوك لتوزيع اليوم إطلاق منصة إنجيج من أدنوك، أول شبكة إعلانية متكاملة تطلقها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة في الدولة، في خطوة تعزز منظومتها الرقمية وتوسع نطاق القيمة التي تقدمها للعملاء والشركاء والعلامات التجارية. الخبر الأخير، أطلق طيران الإمارات رسميا خدمة crypto.com pay لتتيح لعملائها استخدام حلول الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: يا مرحبا وسهلا مستمعينا عبر أثير إمارات FM، حياكم الله في ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامج كليك الصيف. ومثل ما قلت لكم أنه راح يكون معنا زميلنا عبدالله المقبالي من مهرجان العين للرطب 2026. مساك الله بالخير عبدالله وحياك الله معنا.
1: مساك الله بالنور والسرور يا بدور من مهرجان العين للرطب، طبعا في هذه النسخة الأولى اللي بتستمر لغاية 31 يوليو، ما بقى شيء على نهاية هذه النسخة الجديدة والأولى. نعم. من مهرجان العين للرطب.

0: بدور.
1: صحيح، تفضل.
0: طبعا الأجواء جميلة، الناس متوافدة من العصر، من أول ما بدأ واضح الناس متشوقة لمثل هذه المهرجانات، لمثل هذه الأحداث. وفي هذه الأثناء معانا دكتور عبد الرحمن من عبد الرحيم عبد المنعم، طبعا عفوا أنا توني يا جماعة من كثر الناس عبد المنعم، طبعا دكتور من أدنك بيخبرنا عن مشاركتهم في مهرجان العين للرطب. دكتور مسيت بالخير أول شيء.
2: مسيك بالنور والسرور وجميع مستمعين إذاعة إمارات FM.
0: دكتور خبرنا عن مشاركة أدنك في هذه النسخة الأولى، وشو رأيك بالإقبال اللي شفناه اليوم؟
2: طبعا هذا واجب من استراتيجية أدنك في تعزيز الهوية الوطنية وتطبيق مبادئ الاستدامة، وجزء كبير من الاستدامة يتعلق بالغذاء، الزراعة، الانتاج الحيواني، الانتاج السمكي. فجاءت هذه المشاركة لتعزيز هذا الجانب. طبعا مشاركة أدنك كانت في أول دورة لها في العين غنية جدا، أن دخلنا في شجرة اسمها الجاتروفا تنتج وقود عضوي، شيرة تنتج بترول.
0: هذا اللي لفتني أول ما دخلت،
2: وهذه تجربة سويناها في الظنة والآن ناجحة. شيرة تحمل الرطوبة، تحمل الحرارة، تحمل ملوحة لين 4000 ppm، وإنتاجها طيب. طبعا احنا نسعى أن يكون إنتاج أفضل وأكثر، ويستخدم هذا الوقود غالبا في الطائرات.
0: طبعا بالإضافة إلى الناتج اللي هناك نشوف الزراعات الثانية بعد.
2: نعم نعم، عندنا منتجات زراعية. أدنك الآن بتلعب إن شاء الله دور محوري في الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي وللدولة بشكل عام. بدينا في إنتاج مجموعة كبيرة من الخضروات، نستغل فيها إمكانيات أدنك، توفر الأراضي، توفر الماء، توفر العمالة. يمكن أنت تعرف العمالة هي أكبر كوست على أي مشروع زراعي، فإحنا العمالة موجودة في المواقع. فبدينا ننتج مجموعة كبيرة من الفواكه، ودخلنا في الإنتاج الحيواني، عندنا حلال نعيمي وأغنام، وعندنا أيضا مشروع الآن تحت الإنشاء للإنتاج السمكي بإذن الله.
0: ما شاء الله. نعم. دكتور آخر سؤال، أشوف الأطفال موجودين هنا، شو البرنامج اللي مسوي لهم إياه؟
2: شوف برنامج جدا جدا جميل، إنه يسوون أشياء محلية وتراثية من منتجات النخل، من الخوص، من اليريد، مهفة، قلاصات، يسوون حتى تمرة كارد هولدر، من يرسمون الألوان، وعندهم حسب أنواع الرطب يختارون اللون المناسب لها. الميزة أن اللي ينتجونه هذين الأطفال طبعا نغرسهم بالهوية الوطنية وبالنخلة، لكن الحلو أن نغرس فيهم العقلية التجارية منهم صغار، أن المنتج اللي ينتجونه لهم الحق أن يبيعونه ويأخذون قيمته معاهم. فنخليهم يعني هم يقولون بزنس من أو ومن، منهم صغار يتعلمون العقلية التجارية. نعم، ريادة الأعمال.
0: جزاكم الله خير ويعطيكم ألف عافية دكتور.
2: الله يطول بعمرك. مشكورين مشكورين. يا عمر
0: مثل ما سمعنا بدور والمستمعين، يعني هذا جانب،
1: يعني تشوف أنا أول شيء أحييك على اختيارك، وهاي يمكن ضيفك الكريم الدكتور عبد المنعم يعني بالأشياء اللي قالها صراحة صدمنا.
0: نعم بدور، يعني اللي لفتني أنا بقى اللي لفتني اليوم وأنا داخل أمانة من كثرة الناس، أنا ما حصلت باركن، ما توني
1: أركض
0: أركض أركض ليه وأوصل بصراحة، ما حصلت باركن من كثرة الناس اللي موجودة ما شاء الله. هذه النسخة الأولى وكذي، فما بالكم بالنسخ الجاية من غير كذي. المهرجان شو فيه؟ أنا أعتقد الإخوان اللي يو غطوا وطلعوا وعطوكم رسائل من مهرجان العين للرطب أعتقد كفوا ووفوا، ولكن ما نزيد على كلامهم، ولكن بعد نذكر أنه المهرجان مو بس تحدي أو المسابقة على أنواع الرطب، ولكن بعد على المانجو والتين والأعمال الفنية اللي مصنوعة من عذج النخلة. وأثقل عذج وأكبر عذج، يعني هذه من المسابقات اللي موجودة. ناهيكم بعد عن الجهات اللي مشاركة، طبعا المهرجان هذا بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، قايمة بدور جدا كبير أمانة في جناحهم أو في منطقتهم الخاصة بهيئة أبوظبي للتراث. في أماكن، في أشياء مثلا يعلمونهم كيف صب القهوة، كيف حماس القهوة، كيف صناعة التلي، سف الخوص، هذه المهن القديمة اللي موجودة هنا جميلة أمانة. فبالإضافة إلى منتجات التمرة والرطب كل شيء تنتج، كل شيء يطلع من النخلة بتحصلونه هني. أشياء بصراحة استغربت منها. حد بدور ذوقتي الاسكري اسكريم
1: هذه انا اول وحده قبلكم كلكم كلته.
0: يا سلام عليك يا سلام. ويانا ياسر نيادي بدور يسمع يسعفني الوقت ان انا اخذ ياسر نيادي.
1: اي تفضل
0: ياسر، ايش حالك؟
3: نعم الله يطول عمرك، ايش حالك انت؟ منورين العين.
0: عليك العين منوره بهالها يا ياسر.
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
0: شو انطباعك عن النسخه الاولى من
3: انا طال عمرك يا اليوم كزار فمستمتع النسخه الاولى في العين والاحتفاء هذا الجميل بموسم الرطب وبالناس اللي يشتغلون في انتاج هذه الثمار المباركه الطيبه اللي موجوده اليوم وتقدم ضمن مسابقات ومشاركات ومشاريع ومؤسسات مختلفة موجودة. فبالتالي اليوم هذا المشهد أنا سعيد به، أتمنى يتكرر. الله يطول في عمر شيوخنا، دائما في عندهم اهتمام لهذه الجوانب، واليوم دخلنا في تفاصيل أعمق في الاحتفاء بالمواسم. فبالتالي نحن اليوم في مسار متميز، الباقي علينا نحن أن نحن نكون مساهمين في هذا المشهد اللي يحتفل بموسم الرطب، وعقبها إن شاء الله بندخل في التمور وتفاصيل ثانية تترقبها العين وبوظبي بشكل عام إن شاء الله.
0: أنا أشوف الجمهور متشوق لمثل هذه المهرجانات ومثل هذا الاحتفاء اللي يحتفي بالموروث بالنخلة. كيف شفت اليوم إقبال الناس على هذا المهرجان؟
3: الإقبال جدا جميل. الموقع اللي تم اختياره موقع جاذب لفئات مختلفة من الناس جغرافيا، اللي متخصص في مجال الرطب واللي يبغي يعرف أكثر عن إنتاج الرطب، مثل ما ذكرت لك المنافسات والمسابقات على اختلاف المشاريع، المنتجات التحويلية، الممارسات الثقافية، التجارب التراثية الحية اللي اليوم يعني أنا أشوف أطفال حاطين على خصرهم الحابول ويقولهم تعالوا بترقون انخلا ويعرفون هذه المهن. هذا بصراحة شيء يسعدني ويفرحني أن فئات مختلفة هم جزء من هذه الاحتفالية وهم حابين أنهم يكونون يعني مواكبين لكل ما هو جديد في العين. رغم كلنا نعرف تحديات الصيف، لكن اليوم نحن في خيمة كبيرة، فعالية اندور مكيفة لوجستيا هيئت لها كل الظروف، فيعني قواهم الله القائمين على هذا المهرجان، واتمنى له إن شاء الله الاستمرارية والاستدامة.
0: الله يعطيك العافية ياسر نيادي.
3: شكرا عبد الله، وتحية لجميع مستمعين إذاعات شبكة إذاعات أبو ظبي بشكل خاص إمارات FM.
0: يا سلام عليك يا سلام عليك.
1: ما شاء الله.
0: يعني شفتي سمعنا هذه التعليقات وهذه الروح وهذه يعني هذا الانطباع الجميل من اللي موجودين. طبعا ياسر أحد الأشخاص اللي مهتمين بالتراث وخاصة في في في العين.
1: نعم.
0: من غير كذي بدور يعني المسرح موجود، الناس ياسة تتنافس على أنواع الرطب.
1: صحيح.
0: أصحاب الحلال اللي موجودين هني اليوم يعني فوزهم هو المشاركة.
1: صحيح.
0: الحضور التواجد، مو بس والله أنا أخذ المركز الأول، لا كفاية أني أنا مشارك وياس عرض حلال وياس أنتج من حلالي واستفيد منه. من غير شي الأسر المنتجة، من غير الرطب اللي جاي بالسمن واللي جاي بالبهارات واللي جاي بالمعمول والقهوة، الناس تتنافس على منتجاتهم أمانة. العسل، الله أنا لازم أطلع من هني اليوم، لازم أخذ غرشة عسل. والله
1: عليكم بالعافية.
0: هي البس بشري غرشة عسل جاي تدك مرة.
1: لا لا أنا قلت عليك بالعافية، أنا قلت عليك بالعافية.
0: ما تبي؟
1: لا مش ما أبا يعني. بقول لك شغلة، هي الحيرة وين تكون؟ يا في نوع العسل، ياف وين نصنع العسل، شو سووه به، لأنه وايد أشياء ومنتجات دخلت بعد مع العسل. يمكن عبد الله أنت تكلمت وقلت إنه باقي من عمر هذا المهرجان مع اليوم هو 3 أيام إن شاء الله.
0: أي لين 31 يوليو طبعاً آخر يوم بيكون.
1: والدخول طبعاً مجاناً.
0: الدخول مجاناً والموقع المهرجان
1: في الصاروج
0: بارك. الصاروج بارك. أيوة مكان جميل وفي مواقف للكل.
1: احنا بناخذك في رسالة ثانية صح؟
0: اكيد
1: بتجهز لنا شيء نسمع ونقول واو.
0: حاضرين؟ بالي ما يجيب لك شيء.
1: أكيد شكرا أكيد لك عبد الله. أنا بخليك في جولتك وبرجع لك أكيد في رسالة ثانية. ولا تخلص العسل اصبر ها. شكرا لك أكيد زميلنا عبد الله المقبالي من العين دار زين تحديدا من مهرجان العين للرطب 2026، وبرجع معاكم أكيد في كليك الصيف.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: رجعنا لكم من جديد، ولما رجعنا لقينا سليمان من طبعا المستمعين الموجودين على التيك توك زعلان. الريال متضايق، الريال ما ادري ايش فيك سليمان. سلطان تحيه لك، لو انت على السماع قول لي هاي. سليمان ليش زعلان؟ ليش ما تبى حد يدري ولا حد درى ولا شو فيك؟ ليش زعلان؟ ليش متضايق يعني؟ شو قول لي، منو مزعلنك؟ مديرك مزعلنك؟ حد بالبيت مزعلنك؟ حد يعني ضايق ربيعك شيء؟ خبرنا يعني، لا تقولنا التفاصيل إذا ما تبى، بس قول مثلا فلان زعلني، أو أنا صدق زعلان، أو أنا مو بزعلان ولا متضايق، بس جي كتبت الكومنت. مريم الملا حياك الله، ساهر الليل يا مرحبا بك. كل حد مزعلني يراضيني. إنزين منو مزعلنك الحين عشان نعرف نخبره انه يراضيك؟ يعني نقول له شي على الهواية، فلان روح وراضي سليمان. ساهر الليل تحية لك، عمر النهدي والكمباك حياك الله. ابو فلاح يا مرحبا وسهلا، انا مزعل انه ما عزمته على العشاء البارحة. الشارجة مسنور، الله يسعد يومك ودنياك وايامك كلها.

زعلان نرضيك ونزيدك رضا وزود الله عليك عيد. تحياتي لك يا عيد، شكلك انت اللي مزعلنا يا عيد صح؟ خلونا نروح لفقرة دقيقة تبريد. ترجع البيت احيانا بعد ساعات، تفتح الباب تلاقي البيت كله حار، الحل شو تسوي؟ اول شيء شغل شيء للتهوية، وبعدها خلي الهواء يتجدد قبل ما ترتاح. ما فيك صبر؟ يعني ما اعرف شو اقول لك الصراحة. البيت يحتاج فرصة انه يرجع يعني يكون بارد، مثل ما انت تتري المكيف انه يبرد عليك. فلاح ما تقصر، كريم كريم.

0: اشحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وافكار تعيشك الجو.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعين عبر أثير إمارات FM، وتحية أكيد لكم، يا مرحبا بكم من جديد. ونروح لطبعا دار زين مدينة العين مع زميلنا أكيد عبدالله المقبالي. عبدالله أنت أكثر مذيع، أكتب له في الواتساب افتح المايك. أيوة. افتح المايك، افتح المايك،
3: افتح المايك، افتح المايك.
2: والله الوحيد اللي تخوفني الصراحة.
3: ها مفتوح المايك ولا لا؟
2: مفتوح، مفتوح على الهواء انت، بس يعني تحت الهواء يوم اي اضغط اشوفك اذا جاهز ولا لا. تقولي على الواتساب جاهز، اي اسمع لي ما لاقي اقول ها ليش ما يفتح الحين المايك. يلا تفضل.
3: جاهز موجود. زين الحين انا موجود في ركن منتجات النخله. الحين براويكم شو المميز، شو الاشياء الجميله اللي موجوده هني. اول شيء نتعرف على المنتج اللي موجود معانا. اول شيء عرفينه على نفسك وشو عندك.
2: بدو رحمه.
4: انا موزع حارب الخيالي، منتجي اللي هو عباره عن الليف النخل، عالجناه في 8 مراحل معالجه.
3: زين هذه المنتجات الحين كلها من ليف النخل؟
4: اباك تقطع ال
3: اشوف انا حتى المنتجات. وانتم كرامه مستمعينا، في منتجات يعني الليفه اللي نستخدمها، النعال اللي نستخدمه. زين خبرينا اكثر، يعني وين جت الفكره؟
4: جت الفكره ان نبي نشتغل على الليف، يدخل في 8 مراحل معالجه، وظفناه في الاحذيه والشنط. اول شيء ان النخاله ما ينعق منها شيء، زين كلها تستخدم سبحان الله انها مبروكه، وانا يستخدم منها كل شيء، طعامته تروم سوي منها، والخوص والليف والنخله بوجه عام ما ينعق منها شيء.
3: ونشوف هني حتى مستمعين اللي بي ترى باقي لي يومين او ثلاثة ايام باقي، فاللي بي هني بيشوف المنتجات الجميله من النخله. هني الشغله الثانيه بنشوف شو عندنا هني، نشوف شو عندنا.
5: عندنا سفه الخوص، نسف الخوص، نسف الصراريد بالخوص الابيض وبالخوص الملون، ونسوي المخارف ونسوي الصراريد. هذا صار جاهز ما شاء الله منه. الخوص الاصفر كله من نخلة. نعم يا الله يعافيك.
3: بعد الشغله الثانيه هني شو عندنا؟
6: مرحبا، ما سهلا. هني عندنا العتد حق الهجل، هذا الزوار، هذا البطان، هذا مسوي من الصوف، نسوي من الصوف، قبل نسوي من الصوف، هذا الدرج الصوف عندنا هني الشعر، الحين نسوي من القطن، البطان والزوار والمحقبة والقيت والخطام نسوى منها. الله يعافيك
3: يا رب. الشغلة الثالثة والرابعة، أشوف الثالثة، هي الثالثة، الثالثة شو عندنا هني؟
7: مرحبا الساعة، مرحبتين، مرحبا ملاي بخير، الله يطول عمرك يا ربي. هذا طول عمرك السدو. زين السدو هذا الاول لا هاي المهنه طول عمر قديمه، الاول يسوونها اللي عايشين في البر وعايشين في في في الرحاله، هذه اللي يتبعون حلالهم، يتبعون الرعي، هم هذا اكثر شيء، هم يخدمون البطان، يخدمون السداد، يخدمون المحاوي، الزوار. يعني ليش؟ لأنهم هم محتاجين لأكثر من أهل المدن، لأنهم محتاجين حق بوشهم، كل شيء اللي محتاجتنا الناقة هم يسوون، الحريم يشتغلن فيه. أما أهل المدن لا يقدرون، مثلا ما عندهم بدايل، وبعدين ما عندهم في المدن طبعا ما عندهم جمال، عندهم نخيل، أكثر شيء نخيل عندهم والحلال، يعني وكل شيء قريب عليهم، وكل شيء بديل في حصلون له بديل. اما البدو هذيلا مثلا الرحاله هذيلا ما عندهم بديل ثاني الا الباعر، يتنقلون عليهن مثلا، يتنقلون على الجمال من مكان لمكان، وهي الجمال محتاجه حق السداد، والسداد بدون المحقبة ما ينفع بدون البطان مستحيل، لأنك أنت ما بتقدر تحط أشداد بدون بطان، كيف ما بيمسك يعني بيطيح.
3: هذه وصية تعلمونها حتى حق الصغارية الشباب والبنات هني لازم يتعلمن.
7: طبعا نعلم البنات يعني مثلا يوم تبند المدارس، شوف ترى مو بكل البنات لهن قابلية، بس احنا بالتدريج مثلا هي تشوف ربيعتها يات لها قابلية، يات هي وطالعت وشافت يعني، وعقبها شوي شوي شوي على الأقل تاخذ الفكرة وتاخذ الفكرة وتاخذ كيف تعرف كيف تقدر تشتغل فيه. مثلا لو بغت بعدين تقدر هي بروحها تمد تشتغل، المهم عندها الفكرة، أهم ترى البداية الفكرة.
3: نعم. إيه؟ خالتي صراحة أنتوا هذا الجهد اللي تبذلونه جهد تشكرون عليه ويعطيكم ألف عافية بصراحة على اللي تقومون فيه.
7: لازم نحيي تراثنا وحضاراتنا، لأنه أبونا الشيخ زايد الله يرحمه شجعنا على هذا الشيء، ويعني هو اللي خلى الناس كلها تحتث. كانوا بقول لك كانوا العرب شوية في غفلة، ويوم ياهم التطور نسوا الماضي، لكن أبونا الشيخ زايد ما نسى، على باله الماضي أكثر من الحاضر.
3: خالتي رسالة أخيرة حق البنات اللي
7: أبغي نطول عمرك يتعلمن كل اللي كانوا أهلهن يسوونه، ويدات مثل السدو مثل الخوص مثل طول عمرك الغزل مثل أي شيء كانوا يسوونه يداتهم لازم يسوونه، ولازم يتعلمنه مو بشرط حتى لو كان ما طبقنه لازم يكون في أذهانهن.
3: نعم مثل ما سمعتوا مستمعين، يعني أهم شيء تتعلمون علشان الموروث هذا يحيى ما يندثر. ناس ما سمعتي بدور؟
2: نعم.
3: هذه كانت طلعتي، يعني أتمنى كان الوقت يسعفني أكثر لأن في أشياء كثيرة ما أقدر تغطيها بصراحة.
2: إن شاء الله بالمرات القادمة إن شاء الله. شكرا لك أكيد فهد المقبالي، عبدالله المقبالي عفوا، كفيت ووفيت يا أخوي وحياك الله. شكرا أكيد لك، وأتمنى لك وقت حلو في المهرجان إن شاء الله.
3: بإذن الله. شكرا يا بدور، شكرا للمستمعين.
2: شكرا عبدالله. أشكر أكيد زميلي عبدالله المقبالي اللي كان متواجد في مهرجان العين للرطب في دار زين. دقايق ونختم معاكم برنامجنا كليك الصيف.

أنا وصلت معكم لختام حلقة اليوم من كليك بتاريخ 29/7/2026. ألقاكم باكر إن شاء الله على خير من 5 لين 8. قبل التحيات بدور أحمد، والله يحفظكم ومع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 40-31، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 33-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com. قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج

بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من 2 لين 5.
2: أوكي.
3: من 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إيان موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إيان موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
5: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
4: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
5: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
4: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
5: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
4: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
5: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في

0: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاك.

ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الساعة الآن العاشرة مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: بادري كان عندي وبس ما عارف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح؟ الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: شكرا شكرا شكرا, شكرا.
1: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى

عشرة ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس؟ هيا لا ترتاد، خليك مثبت على إمارات FM.

0: راس. يعطيكم العافية.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

على مر الأعوام أجمل الأنغام وقتنا معاكم دايما يطيب ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذو لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
0: غير
1: غير صيف غير

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. اتميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

على الموعد ولا جيت وش علقانا ما نعني كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشق

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم

أعمارهم بين 10 وحتى 16 ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: القائمة 88 فاصل 5
1: إمارات أف أم.
0: إمارات أف أم
1: تسمع وكأنك ترى. جلسات إمارات أف أم.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

تبدأ تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على مود إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.